0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس
2: غني غني.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أمانة من رجعنا ما رجع كل شي بمكانه بعد كاتني القهر وكشي أحس بيه ينكسر كل شي أنسى بس صعب أنسى الخيانة صح رجعنا

حتحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر.

0: مكان واحد
1: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة. بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير ومحبة وعطاء. صباح التفاؤل والعمل الذي يملأ قلوبكم الطيبة. أحييكم أنا مصطفى نزار في حلقة جديدة ومميزة من برنامجكم اليومي المجلة الصباحية على التايمز سكوير يوميا من الأحد إلى الخميس، وأكيد راح تكون معكم موضوعات ومعلومات ونصائح منوعة التي تهم بصحتكم أسرتكم وتفاصيل حياتكم اليومية. مستمعينا الكرام راح أكون وياكم على مدار هذا الوقت، وراح أكون وياكم ساعة متنوعة من الفقرات، لا تفوتوا فرصة الاستماع، كونوا دائما على السماع.

حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى وأهلا بكم. رحب بكل من يستمعنا على تطبيقات الهاتف المحمول على الإنترنت في كل مكان, أيضا صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون. رح نبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة يعقبه ارتفاعا في المناطق الوسطى والجنوبية. وأيضا تابع البيان إلى أن هذا اليوم طقس الاثنين سيكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية وصحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلا في المنطقتين الشمالية والجنوبية. وتابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 39، بابل 40، وميسان وذيقار المثنى 42، وأيضا البصرة 43. أيضا أضاف إلى أن طقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس صحوا، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا إلى 40 كيلومتر في الساعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية. أيضا أشار إلى أن طقس الأربعاء سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهارا إلى 40 كيلومتر في الساعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم. مستمعينا، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم يوما طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أعلنت مديرية المرور العامة استمرار الإجراءات القانونية بحق أصحاب المركبات الخصوصية العاملة بالأجرة في بغداد والمحافظات، فيما أشارت إلى إطلاق حملة لمحاسبة أصحاب هذه المركبات. خلاص هذه حملة جديدة لي، يعني سيارته مو تاكسي ما يشتغل تاكسي. زين أصحاب التطبيقات شون؟ أيضا قال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية لأن مديرية المرور العامة تؤكد استمرارها في تطبيق أحكام قانون المرور النافذ بحق جميع المخالفين من دون استثناء من ذلك، وأيضا استخدام المركبات الخصوصية للعمل بصفة أجرة لما يشكل ذلك من مخالفة صريحة لقانون المرور والتعليمات المرورية النافذة. ودعا أصحاب المركبات الخصوصية إلى الالتزام بالضوابط القانونية وعدم ممارسة نقل الركاب بالأجرة بواسطة المركبات المسجلة بصفة خصوصي في دوائر مديرية المرور العامة. ودعا جميع المواطنين إلى التعاون مع رجال المرور والالتزام بالتطبيقات والتعليمات المرورية حفاظا على النظام العام وانسيابية حركة السير بما يضمن العدالة بين العاملين في قطاع النقل الذين يمارسون عملهم بصورة قانونية. وأكد أيضا إلى أن مفارز مديرية المرور العامة تتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المركبات المسجلة بصفة خصوصي وتفرض عليهم غرامات وفقا للقانون، منوها بأن أيضا الحملة شملت بغداد وبقية المحافظات. إذن مستمعين الكرام اللي عنده سيارة خصوصي يعني ويشتغل بها تاكسي فهذا مخالف للقانون، وبالتالي هذه حملة أيضا تكون من قبل مديرية المرور العامة إلى أنه يعني محاسبة الأشخاص الذين يعملون تاكسي وسياراتهم خصوصي مسجلة. بالتالي احنا عندنا أكيد تطبيقات يعني التاكسي وهذه التفاصيل دخلت مؤخرا، فهذه كيف راح يتم التعامل معها؟ يعني أكيد مديرية المرور لازم يعني يكون أكو هناك يعني نافذة لهذا الموضوع، لكن القانون واضح وصريح جدا، سيارة خصوصي ممنوع تشتغل تاكسي.

إلى التكنولوجيا والمفكرة الذكية في خدمتك. تطبيقات المفكرة الذكية أو التنظيم الرقمي أصبحت اليوم بمثابة المساعد الشخصي الذي لا غنى عنه في بيئة العمل الحديثة، وهذه طبعا تتيح لك مجموعة من الأدوات تدوين أفكارك المفاجئة وأيضا ترتيب مهامك حسب الأولوية، ووضع أيضا تذكيرات يعني ذكية تحميك من نسيان المواعيد المهمة. استغلال أيضا هذه التقنيات البسيطة راح يقلل من العبء الذهني على عقولنا ويجعلنا أكثر إنتاجية وتنظيما. لا تجعل هاتفك وسيلة للتسلية فقط، بل حوله إلى أداة ذكية تدير بها وقتك وأهدافك بنجاح.

مستمعينا الكرام، ذكرنا فقرة التكنولوجيا قبل شوية، وأيضا كيف أنه الشخص يستفاد من يعني التليفون والموبايل بشكل عام يعني، وكيف أنه ممكن يكون هناك يعني أسلوب خاص بالتعامل مع الأجهزة اللوحية والاستفادة منها أقصى استفادة، لكن أكيد يعني مدارات الصحة وآلام الرقبة حتى ما تكون عندك، و أكيد النظر وضعف النظر وغيرها أيضا من يعني هذه أمراض التكنولوجيا الحديثة يعني. لذلك مستمعين الكرام أيضا يعني ممكن رسائل وصلتنا إلى البرنامج بخصوص موضوع الاستخدام الموبايل أثناء القيادة يعني، وهذا موضوع يعني يحاسب عليه يعني في مثلا في بغداد يعني أو في بعض المحافظات هناك كاميرات مراقبة مستمعين الكرام، وهذه الكاميرات انه يعني انت تمشي وتتصفح تليفون فتشيك لك صورة غرامة من هاي الزينة المرتبة تروح تدفعها وانت الممنون يعني، لانه هذه تعتبر مخالفة. فهسه كم شخص ممكن انه هو يعني يسوق سيارته وماسك موبايله يعني ويتصفح اللي يسمعنا الان واحنا على الاف ام، فيا ريت يترك الموبايل ويبقى ويانا على السماع على الاف ام على الراديو، وأكيد احنا راح نكون أصدقاء خلال هذه الفترة حد ما يوصل إلى دوامه أو شغله أو يعني وجهته الخاصة يعني. فبالتالي انه يفترض الاهتمام بهذا الجانب من سائقي المركبات. احنا اليوم نعيش يعني أزمة بنزين ونقص حاد جدا وشح يعني في يعني بعض المحطات تغلق تخلص صد يعني، آسفين ما عندنا، روحوا على غيرها، تروحون على غيرها ما راح تلقون، ويعني يجي في مرات وينقطع يعني، لكن يعني هذا مو صحيح اللي جاي يصير صراحة. انه يفترض اكيد اكو هناك حلول مهمة ويعني وضع طارئ، لازم يكون اكو اهتمام بهذا الجانب، ولازم نعرف كيف انه احنا شقد نستخدم وشقد انه وشقد علينا، وهاي مال انه والله صيف وحارة وتبريد وهاي الأمور هذا ما تنفع، خلاص آسفين ما راح تمشي علينا. فيفترض أن يكون فعلا هناك حلول جذرية لموضوع البنزين وإنهاء هذه الأزمة بالصيف وحارة الدنيا، سيارات جاي توقف من كثر يعني الطوابير الطويلة، وتشوف أنه المرأة توقف في طابور البنزين لساعات في هذا الحار، والرجل الكبير في السن يعني ايضا يوقف، الناس المشغوله شو تسوي يعني وين تروح، كل الناس بصراحه يعني بغض النظر فئه عن فئه او شريحه عن شريحه، فكل العالم اليوم يعني عندنا في المدينه يعني يعاني من هذا الموضوع، يختنق يعني من يتذكر او من يعبر على محطه وقود راح يختنق لما يشوف الوضع اللي جاي يصير يعني. للاسف ما يعني جد العراق يعني مر بازمات، مر بحروب، مر بضيم وظلايم يعني، هاي ترى موضوع صار المفروض يعني تافه جدا بالنسبة إليه يعني ما معقول إنه للآن ما لاقينا في طريقة حل أو ممكن فد شيء للطوارئ يعني سواء حتى بالبيت عندك أنت هم لازم مرتب أمورك بالبيت، مثلا من قطع الماء عندك يعني تانكي ثاني تستخدم منه مدري شنو، عندك مثلا هذا يصير فد شيء بالكهرباء، عندك خط موليد، عندك يعني هو بيت واحد مرتب أموره، إنه واحد شلون يقدر يعني ينقطع الماء يسحب ما أعرف شو يعني يأخذ من الجيران شوية بعدين جيراننا شوية، مهم فقصدي إنه لازم أكو حل يعني، ما معقولة بهذه الطريقة إنه تستمر يعني إلى أي درجة مثلا واصلين بناس ناس ساكتة شو ما أدري ظاهر يعني الموضوع أوكي يعني متونسين يعني. فيفترض فعلا أن يكون هناك يعني وقفة يعني تسريع بالإجراءات، أنه يكون أكو فد حل بديل آخر ثاني، نقعد نشوف شنو الوضعية يا وليد خلينا نحلها، العالم ترى تعبت، حارة الدنيا حارة 47 درجة الحرارة أكثر جاي توصل. يعني هذه من جهة يعني بصراحة، ومن جهة الموبايل اللي ماسكين الشباب، وأيضا يعني يفتر بالسيارة وهو يعني ياخذ تريد أوكي اطبق على صفحة وتصفح براحتك، خابر اقضي شغلك يعني نزل ستوري صور يعني ما عندنا مشكلة يعني، لكنه تمشي بالسيارة وانت يعني تروح يمينا ويسارا
وبعدين يصير حادث يعني وتجي تبكي, وهاي مشكلة يعني بصراحة. للسلامة للجميع انه يفترض تفعيل يعني ايضا من الجهات المعنية ومديرية المرور العام من متابعة هذا الموضوع, الاستخدام المفرط للأجهزة اللوحية والتليفونات اثناء القيادة. يعني يا ريت انه يكون هناك حملة مثل ما هسه اكو حملة اللي قبل شوية قرينا الخبر الخاص ب حملة السيارات الخصوصي تشتغل اجرة يعني تاكسي, فبالتالي يفترض ان يكون حملة ايضا على اللي يستخدمون التليفونات واللي يسمعونا الان, فيا ريت انه يعني يتركون التليفون على جنب ويعني يستمتعون بالقيادة بالرحلة ويستمعون الى التايمز سكوير. والسلامة للجميع.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية. ننتقل إلى موضوع يتحدث عن كيف تتوقف عن الاعتماد على الآخرين. تفاصيل أكثر نسمعها بصوت شهلة محمد.
1: كيف تتوقف عن الاعتماد على الآخرين؟ غالبا ما يشار إلى الاعتماد على العلاقات باسم إدمان العلاقات، إنها حالة عاطفية وسلوكية تتعارض مع قدرة الفرد على تطوير علاقة صحية ومرضية للطرفين. قد يكون الأمر محبطاً ومدمراً، ولكن هناك أشياء يمكنك فعلها لتتعلم كيف تتوقف عن الاعتماد على الآخرين. الأفراد الذين يعتمدون على الآخرين لديهم نوايا حسنة، يريدون رعاية أحد أفراد الأسرة الذين يكافحون، لكن جهودهم تصبح قهرية وغير صحية، تسمح محاولاتهم لإنقاذ أحبابهم وإنقاذهم ودعمهم للفرد الآخر بأن يصبح أكثر اعتماداً عليهم. غالباً ما يمنح فعل العطاء الفرد المعتمد شعوراً بالرضا طالما أنه يكتسب الاعتراف. إنهم يحبون أن تكون هناك حاجة إليهم، ومع ذلك غالباً ما تأتي خياراتهم بنتائج عكسية. قد يشعرون بأنهم محاصرون ويصبحون مستائين، قد يشعرون بالعجز ولكنهم غير قادرين عن الانفصال عن العلاقة أو تغيير تفاعلاتهم. العلاقة تميل إلى التدهور مع مرور الوقت، غالباً ما تكون مليئة بالقلق والإحباط والشفقة بدلاً من الحب والراحة. كيف تتوقف عن الاعتماد على الآخرين؟ بعض الأفراد قادرون على التغلب على الاعتماد على الآخرين بأنفسهم. يمكن أن يكون التعرف على معنى الاعتماد المشترك والضرر الذي يسببه كافياً لبعض الأفراد لتغيير سلوكهم. تتضمن بعض الخطوات التي بإمكانكم اتخاذها للتغلب على الاعتماد المتبادل فيما يلي: ابحث عن علامات العلاقة الصحية. من أجل كسر الأنماط الاعتمادية، عليك أولاً أن تفهم كيف تبدو العلاقة الصحية والمحبة. تشمل علامات العلاقة الصحية تخصيص الوقت لبعضكما البعض، والحفاظ على الاستقلال، والصدق والانفتاح، وإظهار المودة والمساواة. وجود حدود صحية. الأشخاص ذو العلاقات الجيدة يدعمون بعضهم البعض، لكنهم أيضاً يحترمون حدود بعضهم البعض. أعمل على الاستماع إلى الشخص الآخر، لكن لا تسمح لمشكلاته أن تستهلك حياتك. تدرب على إيجاد طرق لرفض الطلبات التي تتخطى الحدود. ضع حدوداً ثم أعمل على فرضها.

إذن المستمعين الكرام، الاعتمادية النفسية أو السلوكية هي أشبه بمنطقة راحة دافئة، يعني هاي إذا بالشتاء وباردة إذا بالصيف يعني، لكنها بالحقيقة يعني تمنع الشخص من النمو، من اكتشاف إمكانيات الحقيقية. فالتوقف على أو عن الاعتماد على الآخرين أكيد ما يصير بين يعني ليلة وضحاها، لكن يعني يكون شوية بشكل تدريجي يعني. ومرات هذا الموضوع يفترض أن يكون من البداية، من الأطفال يعني، كثير من الأطفال أكو يكونون اعتماديين، يتعلمون الاعتمادية على الأم بالدرجة الأساس أو على الأب أيضا. فممكن أنه يعني تكبر ويا هاي القضية ويكون أيضا من الاعتماديين، وبالتالي هذا راح يأثر عليه كل شوي، وما راح يقدر يعني يواجه المجتمع، ولا يقدر حتى يشتري من أبو الأسواق يعني، هاي صعبة عليه. فهذا من الأمور المهمة جدا مستمعين الكرام، الموضوع مهم يعني لدرجة معينة، من أنه يكون أولا زيادة الوعي الذاتي، أنه مراقبة السلوك يعني هي الخطوة الأولى، أنه حتى يلاحظ الشخص متى وشلون وليش يلجأ للآخرين.

فلا بأس بتدوين المواقف، يعني انه الشخص يكتب ملاحظات بالتليفون بدفتر ويعني قلم، يعني انه حتى يعرف شنو جاي يصير وياه، يعني يوم شنو احتاج شنو سوى، ويرصد المحفزات اللي تدفع نحو الاتكالية انه ليش يعني. ايضا الشخص الاعتمادي غالبا ما يعني خاف من تحمل عواقب قراراته، لذلك يتركها لغيره، والحل هو البدء بقرارات صغيرة وأيضا يعني منخفضة المخاطر، يعني ما بها طلايب وقرار صعب، مثلا قرار زواج أو طلاق مثلا، أو قرار مثلا انتقال من بيت البيت أو بيع أو شراء فغيرها، أيضا من الأمور الدراسة وما شابه الهجرة، وكل هذه التفاصيل شوية تحتاج قرار يعني وراء دق ولطم. فلا أكو قرارات صغيرة يعني في انه يعني انه تشتري غرض شخصي، يعني فد شيء شخصي يعني بدون ما تستشير احد، هذا حلو هذا زين، يعني شويه شويه انه يعني شخص يختار وجبه طعام مثلا من يروح المطعم يعني ويطون المينيو يعرف يختار، مو يطل صافن يعني يخلي العالم تنتظر وياه، فهذا قرار مهم يعني. ايضا تعرف اذا انت وقت غدا تعرف شنو تطلب يعني، وقت عشاء تعرف شنو تطلب يعني وشنو تريد يعني، فهذه من الأمور المهمة جدا يعني. ف يعني أيضا الخوف من الفشل هو الوقود الأساسي للاعتمادية، فيجب يعني أو الخطأ ليس دليلا على العجز، بل هو يعني يعتبر أنه آلية للتعلم، لا بأس أن واحد يخطأ، أنت إذا ما تخطأ يقول لك ما تتعلم، فأخطأ أرجوك اخطأ، لقولة أهل البصرة حبوبي حبوبي اخطأ حتى تتعلم من خطائك يعني، أما تكون يعني ما تريد تخطأ وما تريد تقع في بعض الأشياء أنه حتى تستفاد من الأخطاء اللي أنت وقعت بيها يعني، وتحمل نتيجة قرار خاطئ وإصلاحها بنفسك، هذا راح ينطيك شعور بالقوة بالاستقلالية ما يمكن أن يمنحها لك أي شخص يعني. فبالتالي هذه من الأمور المهمة جدا. وأيضا الاعتماديون يميلون لإرضاء الآخرين خوفا من الهجر أو الفقد، فتعلم كلمة لا، رفض طلبات الآخرين اللي يعني تجي على حساب وقتك طاقتك، هذا تمرين ممتاز لتقدير الذات، في كثير من الأشخاص يعني ما يقدرون يرفضون طلب، شي تقلهم يقول لك صار يعني، وهذول هم نادرين يعني صاروا قلة يعني، وجاي يأثر عليهم بشكل كبير جدا بالشغل، يطوهم يعني شغل مضاعف في أي مكان، راح ينطوهم شيء يعني ياخذ من وقتهم من صحتهم، ممكن يعني غيرها من الأمور كثير طلبات يعني، أنت تظل ما تقدر تقول لا، هاي مشكلة يعني، تستحي والله نستحي، هاي بش نقول لعم نستحي، فهي ممكن تأثر بشكل سلبي يعني. فلازم يوصل وقت وتقول لا بطريقة معينة، لا تزعل ولا تأثر على نفسك يعني. أي مرات إنه شخص يأخذك يعني إلى مكان أو ممكن إلى دائرة أو ممكن إلى شيء أو يطلب منك طلب صعب يعني، مش طلعت هاي أوكي، بس مو هاي الدرجة يعني، تم عندك يعني ارتباطاتك وعندك ناسك وعندك أهلك يعني، فغيرها من الأمور أيضا اللي يفترض أن تهتم بها فصل المشاعر، تذكر أنه أنت لست مسؤولا عن إسعاد الجميع، والآخرون ليسوا مسؤولين عن تسيير حياتك، فمو بالضرورة أنه أنت لازم تكون دينامو مات الكل يعني، هذه ضرورية القضية. دائما يقول لك والله قاعدة بدون فلان ما ترحم، أوكي يعني وقت معين، لكن مو طول الوقت يعني، ويتصلون عليك بأوقات ممكن تكون وقت راحتك أو كنت مثلا جاي تتعارك، عندك عاركة مثلا بالبيت، كل بيت بطلبة بعاركة يعني، أو يعني وقت أنه زي ما صارت لنا مشكلة والماء انقلب، عموما تصير مشكلة في البيت أو كذا، فبالتالي أنه واحد يخابرك يعني بمزاج رايق قوي وانت يعني نار تشتعل، فأريد عندك انه انت تسعده يعني تحكي له وتسولف له فشي معين، يابا مو وقتك يعني،
لك وقت آخر ثاني. فأيضا الإنجاز، المعاملات الورقية الشخصية، ترتيب الشؤون المالية، هذه من الأمور اللي أنت تبدي تستقل بها لفترة معينة حتى تعتمد على نفسك، لأنه إحنا موضوعنا هو هذا، أنه أنت شلون تبدي تعتمد على نفسك وتترك الآخرين. حبوبين ملولي هاي الورقة، طالبين من عندي مدري شنو، لازم كتبولي، سوولي، استنسخلي، طبعلي، روح وتعال، يعني هاي يعني بالتالي حل المشكلات التقنية البسيطة بالبيت دون طلب، فزعة فورية، تريد العالم كلها تفزع، يا با شنو سهلة تسويها أنت. فالمحاولة وأيضا البحث أولا على الإنترنت، يعني قبل رفع السماعة لطلب المساعدة. أي والله اليوم يعني الذكاء الاصطناعي ما خلى شيء، يعني تريد تسأل في حول أي موضوع، يعني عندك مشكلة بالسبليت تسأله، عندك مشكلة بالشاشة ما أعرف شنو المشكلة بيها تسأله، الريموت ما أعرف شنو المشكلة بيه تسأله، يعني أي شيء أي شيء شنو بالك، يعني شلون تربط نقطات كهرباء هم تسأله يجاوبك ويعطيك الجواب الزين هذا اللي يعجبك. فبالتالي يعني استخدم هذا الموضوع، جرب أشوفه يفيدك ما يفيدك، إذا يعني ما يفيد فبالتالي أنه أنت لازم لا بأس تسأل يعني. ويعني أكيد السؤال لشخص ممكن يكون يعني ضمن الحدود،

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية. وهل يمكن معرفة الشخصية من ملامح الوجه؟ نقول لك هذا مبين من وجهه. فنستمع للتفاصيل معا بصوت لبنى الفضل ولنا عودة.
1: هل يمكن معرفة الشخص من ملامح الوجه؟ من أحد أشهر وأهم الكتب في تاريخ الفراسة هو كتاب الفراسة لفخر الدين الرازي الإمام الموسوعي، الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادس الهجري. يزخر الكتاب باقتباسات شبيهة تحاول بحد تعبير المؤلف أن تكون استدلالاً على الأخلاق الباطنة عبر استخدام الأحوال الظاهرة. لقد كان هذا النطاق بجانب البحث عن أوضاع النجوم وارتباطها بأحوال البشر رائجاً في تلك الفترة، وما زال كذلك إلى الآن إلى حد ما. لابد وأنك استمعت يوما ما إلى جمل شبيهة بتلك: أصحاب الوجه الطويل أفضل من يتولون القيادة في المؤسسات الكبيرة، أما أصحاب الجبهة العريضة فيتسمون بالذكاء ونسبة عالية من الثقة في النفس. لكن احذر من الوجه قليل اللحم ذي العظام البارزة، فهو شخص غير أخلاقي ولا يتبع القيم والمثل العليا. وربما اقتنعت أنه يمكن بالفعل أن نقيم شخصية إنسان ما عبر ملامح وجهه. لا ينتشر ما يسمى بعلم الفراسة في أوساط الأحاديث الدارجة فقط، بل تحول إلى كتب ومقالات ومساقات بمئات الدولارات ومواقع ألكترونية كاملة. لكن هل يمكن حقا التنبؤ بأحوال الناس عبر ملامح وجوههم؟ إن تأثرنا بإحدى صفات شخص ما يؤدي إلى مبالغة في تقديرنا لصفات أخرى خاصة به. أحد الأمثلة هنا هو عندما يلاحظ الواحد منا أن الشخص الموجود في صورة ما جذاب أو مهذب أو مهندم، فيفترض تلقائيا أنه شخص جيد أو جدير بالثقة أو طيب القلب، أو مرة نحن نتعامل مع أصحاب الوجه الطفولي على أنهم جديرون بالثقة، لكنهم بالنسبة لنا ليسوا أكفاء. بالمقابل نتعامل مع أصحاب الذقن المربع على أنهم أكثر عدوانية. كذلك نتعامل مع أصحاب الوجه العريض على أنهم أكثر انبساطاً، بينما أصحاب الوجه الطويل الرفيع على أنهم انطوائيون. لكن ذلك لا يجيب عن السؤال الرئيس: هل يعني ذلك أن أصحاب الوجوه الطفولية هم أشخاص جديرون بالثقة حقاً؟ إن عدداً أكبر من الدراسات قد فشل في إيجاد علاقات واضحة بين الوجه وطباع الشخصية أو الطبقات الاجتماعية أو التوجهات السياسية، ما يعني نسبة قريبة إلى المصادفة الطبيعية. بمعنى أوضح، إذا كنا نتعامل مع الشخص صاحب العيون الضيقة والحواجب المنعقدة كرقم 8 على أنه يمثل تهديداً، ألا يجعله ذلك يمثل تهديداً؟ من وجهة النظر تلك، سيتمتع السياسيون ذو الوجوه التي تبدي المهارة بفرصة أكبر للانتخابات، لأن عدداً أكبر من الناس يختارونهم بناء على تلك الأنماط. أما أصحاب الوجه الأكثر قدرة على الهيمنة فسيلقون قبولاً في وظائف أخرى كالإدارة والوظائف العسكرية. أما أصحاب الوجه الطفولي سيتقدمون بصورة أكبر في مهن الرعاية الصحية كالطب. بذلك لا يمكن لنا بسهولة الربط بشكل سببي بين الوجه والشخصية، لأننا من الأساس من ألحقنا الوجه بالشخصية، أي أننا وجهنا الشخصية لتنطبق على توقعاتنا على الوجه. لكن على الرغم من ذلك، فإن البشر ما زالوا واقعين تحت تأثير الهالة الشديد، تعجبهم المظاهر إلى حد المرض. في بعض الأحيان سيقولون: إذا كان أحدهم جميل الشكل فلا بد أنه طيب أيضاً.

المستمعين الكرام، يعني الفراسة حتى في يعني التراث العربي وذكاء أعمق من مجرد ملامح. ففي الثقافة العربية لم تكن الفراسة مجرد تخمين لشكل الأنف أو العين، بل كانت تعتبر مهارة ذكاء حاد وأيضا لمسح شامل للشخصية، يعني مثل السونار، شلون السونار يقرأ. فأيضا فراسة ملامح، يعني الملامح والخلقة أيضا يعني محاولة ربط صفات جسدية معينة بصفات نفسية، يعني مثل ربط اتساع العينين بالذكاء وضيقهما بالبخل، يعني واي كارث، يعني زين العيون صغار شلون. فهذه من الأمور المهمة جدا. وفراسة أيضا السلوك والبيئة، وهي الأقوى، يعني الاستدلال بالظواهر عن البواطن مثل مراقبة نبرة الصوت، المشية، لغة الجسد، ردود الأفعال السريعة. هذا النوع يعني يقترب جدا لما نسميه اليوم بالذكاء العاطفي والاجتماعي. يعني أنا مستمعين الكرام، من خلال نبرة صوتي ممكن أنه البعض يعني يفهمني، في بعض، مو الكل، قد يكون البعض مثلا اليوم منزعج مثلا، أو متعب، أو غاضب، أو يعني اليوم لا أوكي هادئ وطبيعي مثلا. فمن خلال نبرة الصوت البعض يكتشف، يعني بعض الآخر عادي، يعني مو بالضرورة عنده، يعني خلاص أكو صوت وشغال وخلاص، يعني ماكو أي مشكلة. يعني فيعني يختلف أكيد من شخص لآخر أنه هذا موضوع الفراسة، وكيف أنه يفهم من نبرة الصوت، يقول من نبرة كلامك أعرفك من وين. فأيضا رأى العلم الحديث يعني محاولة تحديد شخصية إنسان، هل هو طيب، شرير، خائن، عبقري، ذكي، ناجح، غيرها، بناء على يعني شكل عظام الوجه أو مسافة يعني عينيه، تصف اليوم أو تصنف اليوم ضمن العلوم الزائفة. لكن العلم أثبت لأن الملامح الجسدية، تحكمها الجينات، البيئة الجغرافية، ولا علاقة لها بأخلاق الشخص أو طباعه، فالاعتماد الكامل عليها قد يكون أو يعني يوقعنا في فخ الأحكام المسبقة والتحيز. يعني مو بالضرورة أيضا تكون بعض الأشياء هي حقيقية أو صحيحة أو صدق. يعني فتأثير أسلوب الحياة على الوجه، ممكن التجارب، التقدم بالعمر، هذا راح يترك أثر على الوجه. يعني الشخص اللي يبتسم طوال حياته تظهر عليه تجاعيد مثلا ضاحكة حول العينين، والشخص العبوس تظهر عليه علامات مختلفة. يعني هنا الوجه يعكس تاريخ الشخصية وليس جيناته. فتشوف انه مثلا الجبين لما يكون يعني متجعد او بتجاعيد، فهذا الشخص ممكن يعني مر بظروف معينة وغيرها. ففي كثير من الأشياء أنه هي تكون تفهم من تفاصيل ومن ملامح الوجه، والملامح هي جزء من كل يعني الإيماءات، طريقة الجلوس، اختيار الكلمات، هذه تعطي تفاصيل كاملة وأكثر دقة عن شخصية الإنسان من مجرد النظرة إلى يعني شكل الوجه وهو صامت.

0: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا ياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعدادها وتقديمها وإخراجها مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله باشر بنفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة اذاعية ممكنة.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.

0: كل اللي يسمعنا ويتابعنا عبر راديو تايمز سكوير وعلى الموجة 102.5 FM. رجعنا نطلع عليكم بحلقة جديدة من داخل مول بصرة تايمز سكوير، وحلقة من حلقات برنامج مزاج الناس داخل أروقة المول، نسمع لآراء الناس ووجهات نظرهم بموضوع حلقتنا لليوم. بهذه الساعة الممتعة سأكون معكم في الإعداد والتقديم أنا أنفال الربيعي، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. المرأة اليوم صارت جزء مهم وأساسي من سوق العمل، حققت نجاحات كبيرة بمختلف المجالات، بس رح يبقى السؤال مطروح، تقدر المرأة تنجح بحياتها المهنية وتكون بنفس الوقت ناجحة بحياتها الأسرية؟ أكو ناس تشوف إنه هذا الشيء ممكن إذا توفر التفاهم والدعم داخل الأسرة، وأكو ناس تعتقد إنه كثرة المسؤوليات أكيد رح تخلي تحقيق التوازن موضوع كل صعب، وما بين هذا وذاك تختلف التجارب من امرأة الأخرى حسب أكيد ظروفها وإمكانياتها، ولهذا يبقى هذا الموضوع من المواضيع المهمة اللي تستحق النقاش. تعالوا خلنا نسمع الآراء في جولة اليوم.
1: وحشت

0: أول رأي بحلقة اليوم نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: أهلا وسهلا. هلا بيك.
0: أم منو؟
1: أم ملك.
0: أهلا وسهلا بيك أم ملك. أم ملك ربة بيت ولا موظفة؟
1: مهندسة.
0: يعني عندش وظيفة؟
1: إيه نعم عندش وظيفة الحمد لله.
0: برأيك وحسب وجهة نظرك وتجربتك، المرأة تقدر تحقق توازن مهني وتوازن أسري؟
1: هو صعب ومتعب بس يعني تقدر.
0: تقدر. بس أنت تقدرين؟
1: إيه طبعًا. صار 23 سنة على هذا الأساس.
0: نحقق هذا التوازن.
1: إيه نعم.
0: زين برأيك النجاح المهني للمرأة ممكن يأثر على حياتها الأسرية ولا بالعكس ممكن يعزز يقوي؟
1: حسب زوجها.
0: لازم أكو دعم، أكو تفاهم.
1: نعم. إذا يدعمها أكيد، وإذا لا ماكو دعم ما تقدر.
0: منو اللي يتحمل مسؤولية نجاح المرأة؟ دائما هسه أنت قلتي إذا الرجال موجود وهو الداعم إلها فأكيد رح يكون أكو تحقيق توازن، أكو نجاح. زين بس بنفس الوقت منو يتحمل مسؤولية هذا النجاح؟ المرأة وحدها ولا الأسرة بكاملة ولا في بعض الأحيان المجتمع أقدر أحمل المسؤولية؟
1: لا المجتمع ما له دخل. داخل محيط أسرتها تقدرين تقولين إيه. نعم.
0: تختلف نظرة المجتمع للمرأة الناجحة مهنيا عن نظرة الرجل الناجح مهنيا؟ يعني مرات إحنا نقول شوف والله المرأة، دائما إحنا نقول عمي الرجال يعني هو مثل ما نقول هو المعيل، هو اللي يتحمل المسؤولية، هو غصبا ما عليه مثلا في بعض الأحيان هو لازم يوفر لقمة العيش لعائلته، بس المرأة لا، مو ضروري إذا ما تقدر، لا مو ضروري تشتغل، مو ضروري هي اللي توفر، مو ضروري تأخذ هذا الدور.
1: لا ما أعتقد. أعتقد على حد سواء النجاح للمرأة أو للرجل، وأعتقد المجتمع لا ما يظلم المرأة بهذا الموضوع. شو أحس مجتمعنا متفتح
0: بالعكس.
1: مثقف.
0: هو بالعكس أكيد ما رح يظلمها، بس مو أتوقع يصفق للمرأة العاملة الناجحة مهنيا وأسريا
1: طبعاً.
0: مو مثل
1: طبعاً جاي لاحظ أنه المجتمع يعني جاي يعزز للمرأة الموظفة أكيد.
0: كثرة المسؤوليات تسبب ضغط نفسي بما أنه حكم تجربتك أنت، يعني بحكم تجربتك انه انت امراه عامله وبنفس الوقت ام، هاي كثره المسؤوليات تسبب ضغط نفسي وياثر على في بعض الاحيان احنا اليوم اذا تعبانين بالبيت ممكن يصير عندنا فت خلل بالعمل، او بالعكس اذا عندنا مشكله بالعمل ممكن
1: يسبب خلل احيانا. صح صح
0: نقول الله يعيننا.
1: صح للامانه يعني حتى واحد لا يكون يحكي بمثاليه، مرات ضغط العمل يبين تأثيره بالبيت ومرات ضغط البيت يبين تأثيره بالعمل على حد سواء.
0: في بعض الأحيان أكو يصير يعني مثلا قصور من المرأة العاملة اتجاه أسرتها، اتجاه أبنائها، اتجاه الزوج، اتجاه البيت. فشي يقول لك شوفي لين أنت مرض جاي تطلعين، أنت جاي تشتغلين. زين فالنجاح الأسري يقاس بتفرغ المرأة للبيت والأبناء؟
1: لا شوفي المرأة يعني احنا شويه دائما يقولون احنا نفكر اكثر من فكره بدماغنا بدقيقه، فانا اشوف المراه تلقى البديل تلقى الحل، يعني انه تظلم عائلتها او تقصر باتجاه عائلتها او عملها لا دائما تلقى البديل.
0: زين ليش في بعض الاحيان من يصير اكو فد قصور مثلا من المراه العامله شي يقول لك لين انت جاي طالعه تشتغلين، ولذلك الرجل دائما شي يقول لها قعدي بالبيت تركي الوظيفه تركي الشغل قبل الأطفال.
1: لا يجوز أنا أفكاري تختلف. ما أعتقد أكون شيء هسه حالياً بالعكس.
0: ما أنتي سامعة إنه بعض من الرجال ما يأيد إنه المرأة تكون امرأة عاملة؟ ليش؟ لأن يربط الموضوع بمن؟ بفشل الأسرة.
1: أكيد صحيح موجود هذا النوع من الرجال، بس يعني أنا أشوفه نسبة قليلة الصراحة، خصوصاً هسه مجتمعنا أعتقد من 2000 وأكثر جاي أشوفه يشيد بهذا الموضوع وجاي يتابع. يعني قبل بناتنا مو شرط يكملون دراسة، هسه لا صار بناتنا يكملون دراسة وصاروا يشتغلون، ويعني أنا يفرحني وأفرح من أشوف الرجال هو وزوجته متوجهين اثنينهم للعمل. يعني أشوف هذا الموضوع أعتقد يعني هسه غير عن قبل، قلت هاي الحالة يتراولي أعتقد.
0: بما أنه هسه على قولتك يختلف ممكن وجهة نظر المجتمع والمرأة اتجاه فكرة أنه أنا أطلع أشتغل أستغل أنه شهادتي.
1: ترى الرجل هسه حاليا يحتاج المرأة أنه توقف وياه، لأن متطلبات المجتمع والمنزل والبيت والحياة المترفة والرفاهية اللي يريدها تتطلب أنه هو يعني أحد يساعده، فجاي هو يفضل أنه زوجته تكون وياه تساعده. فلا تنسين الوضع العام هسه يتطلب انه المرأة اصلا ويا الرجل على حد سواء يشتغلون.
0: ولذلك بعض من الشباب من التقي بيهم اقول له تفضل امرأة عاملة موظفة مثلا تشتغل ولا ربة بيت، لا دائما يميل للامرأة العاملة صح، حتى وان كان انه ممكن راتبه زين الدخل الشهري اوكي، بس يقول لك لا امرأة.
1: بالتسعينات اتذكر انه كانوا لما يبحثون لا يريدها ربة بيت، هسه لا يريدها خريجة يريدها موظفة. اي يعني مثل ما هسه احنا يعني شرطنا انه يكون خريج ومصح.
0: حبيبة قلبي مع انه احنا نختلف، مع انه نختلف
1: طبعا لو لتشابهت الاذواق لبارت السلع.
0: قلبي شكرا لك ولوقتك يعني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: حياك الله حبيبي.
0: ام منو؟
1: انا ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. ام علي، انت امراه عامله موظفه؟
1: موظفه.
0: تقدرين تحققين انت بما انه امراه عامله وام زين، تقدرين تحققين توازن اسري وتوازن مهني؟ لو تواجهين صعوبه بهذا الموضوع؟
1: بدايه كانت اكو صعوبه الموازنه بين الوظيفه والبيت وحياة الزوجية، صعب صح، بس بحكم الخبرة، لأن يعني مرور السنين أنا تعودت إنه أخلق توازن. أنا هسه أشوف أي اثنين يتزوجون بداية يواجهون شوية صعوبة، بس بعدين شلون يعني واحد يصير عنده روتين يتعود. أي فأنا هسه تقريبا أحس حياتي بالدوام منظمة أكثر من أكون يعني أداوم، يكون كل وضع البيت منظم، كل أمور مرتبة، لأن أنا مرتبة وضعي هسه عن الدوام والوظيفة يعني والبيت، كلش متأقلمة حاليا.
0: هذا التوازن منو اللي يخلقه؟ أنتي؟
1: أكيد أنا.
0: وأنتي تتحملين هذا المسؤولية؟
1: العائلة هم إلها دور، المفروض الزوج إلها دور والأولاد إلهم دور، إذا يكون أكو مساعدة يكون أكيد الوضع يعني يصير أقل تأثير بالبيت، ما يصير سترس يعني على الشخص نفسه.
0: المجتمع برأيك يقدر المرأة العاملة اللي تنجح ببيتها وبعملها؟ احنا دائما نقول والله عمي مرأة كفوءة، مرأة.
1: احنا ما نقدر نعمم من كل قاعدة شواذ، انا اقول الاغلبية اي نعم تقدر، بس اكو بعض الناس يمكن هو من باب شعور غيرة او حسد يستنقصون من المرأة العاملة ودائما يتهموها بالقصور، مع انه انا هسه كوجهة نظر اشوف المرأة العاملة هي مرأة مكافحة ومجاهدة تشارك الرجل يعني، وبالعكس يعني الأغلبية يعني النساء العاملات اليوم ثبتوا يعني كفاءتهم إدارتهم للأمور حياتهم وبيتهم، شوفوا متفوقين يعني أجفلاتهم متفوقين، بيتهم منظم، كل شيء عندهم منظم، لأنهم هم تعودوا على التنظيم. هذا الشيء أنا هسه يعني مثل ساعة لما قلت لك إنه إذا صار عندي عطلة أتبهذل أتخربط أموري، إذا أنا منظمة نفسي يعني بالعكس الدوام يخليني أكون منظمة، شلون الجندي بالجيش يعني يكون نظامي، اعرف شو وقت اقعد شو وقت كل شيء عندي الى وقت.
0: اكو احد يساعدك بالبيت؟
1: والله الحمد لله انا يعني القى الدعم من زوجي يعني دائما يعني يساعدني بالبيت وبدون ما اطلب من عنده هذا الشيء، يعني هو يعرف وضعه يعني بالنسبه كمره موظفه، هو اصلا هو موظف يعني تقريبا احنا نفس السلك، ويعني انا عندي بنوتات اثنين الله يحفظهم، اي مرات يساعدوني انا ما اطلب من عندهم، وبالنسبة للأولاد يعني مستغنية عن خدماتهم، لأن إذا ساعدوني راح يضروني ما ينفعوني خاصة بأمور المطبخ يعني.
0: برأيك تختلف قدرة المرأة على التوازن ما بين العمل والأسرة؟ يعني من وحدة لوحدة تختلف، ولا في بعض الأحيان شو نقول لا المهنة الفلانية تختلف عن المهنة الفلانية، ممكن هاي المهنة الفلانية ما تقدر المرأة تكون امرأة توازن ما بين مهنتها وما بين أسرتها؟
1: أكيد أكو مرأة عندها طاقة شوية نقول يعني زيادة تقدر تتحمل، أكو مرة طاقتها أقل، ماكو شيء يعني مو الكل نفس الطاقة مستحيل، وتبقى هم الشغل بالقطاع أكو قطاعات تكون متعبة وأوقاتها أطول الدوام بيها، فهنا أكيد يستنزف المرأة هنا تأخذ من طاقتها، فهذا هم يأثر يعني إنه أنا هسه مثلا لو أداوم قطاع الفلاني تكون يعني ما يكون متعب، ما رح يأثر عليه ذاك التأثير الكبير، بينما أنا نفسي لو كنت بقطاع ثاني راح يصير تأثير يعني صح يعني على وضع بيتي، لا راح أتعب أرجع حالك مثل ساعة 3-4 ما راح أدي بالبيت، فهي الوظيفة إلها وقدرة الإنسان نفسها هم إله.
0: تتوقعين أنه هذا الشيء من العدل أنه المرأة تتحمل العبء الأكبر داخل المنزل؟ معنى أنت قلتي أكو دعم وأكو تفاهم وممكن الرجل يساعد والبنوتات يساعدن، بس في بعض الأحيان تحسين أكو عدل إذا المرأة تتحمل أكثر من طاقتها؟
1: هي المرأة مو مجبورة تتحمل يعني مو مجبورة، اي المرأة مو مجبورة تتحمل اي شيء، شوفوا احنا كلتنا نعرف شرعا المرأة ما مجبورة باي عمل اليوم، شرعا المرأة كل شيء اللي تسويه هو من باب يعني نقول احنا يعني جو العائلة والتسامح هو اللي يفرض علينا نقوم بهاي الواجبات، وحتى الوظيفة نفسها هي حق للمرأة نفسها يعني مو انه العائلة تكون شريكة بها، فاحنا نقول المرأة ما مجبورة، بس هي غريزة الأمومة وحب العائلة يخلينا ما نحس بالتعب مرات، وبالعكس والله انا ساعات افتخر لما اشوف نفسي أأدي وأقدم لعائلتي فد شيء، هذا الشيء ينطيني طاقة إنه أقدم بعد، حب العائلة هاي غريزة يعني، يعني لما تسوين الأكل لأولادك أو تنظفين أو هذا بالعكس هذا الشيء ينطيج دافع إنه تستمرين.
0: إذا حسيتي أكو قصور، قصور من عندش اتجاه العائلة، نرجع نقول نفكر شوية بالمهنة، ممكن شوي أترك مهنتي لأجل عائلتي والأسرة على مود ما يكون عندي قصور كأنتي أمرأة ناجحة يعني.
1: شوفي يعني كل بيت يمر بظروف، ساعات أحيانا مثلا كناس يعني أنا مرات أكون مريضة أو نفسيا تعبانة أو مرة بظرف، أكيد راح يصير قصور بس مو سبب الوظيفة. وأنا شخصيا بحياتي ما فكرت أترك الوظيفة ولا
0: ليش بعض الرجال ينظرون أنه قصور المرأة اتجاه الأسرة هو أحد أسباب ما ممكن الوظيفة لأن جاي تطلع من البيت؟
1: صح، بالنسبة لبعض النساء يخلون الوظيفة شماعة قصورهم. أكو نساء إذا يعني شون راحت للوظيفة نسيت البيت، ما خلقت توازن، فهنا نصير مشاكل. إذا المرأة ما نجحت بخلق توازن بين وظيفتها أكيد يعني إذا تهتم بالوظيفة أكثر على حساب بيتها تصير مشاكل، فهي خلت الوظيفة شماعة، الوظيفة مو شماعة.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يعيني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام كرم.
0: ام كرم، اهلا وسهلا بيك ام كرم. ام كرم موظفه؟
1: اي نعم موظفه.
0: برايك المراه العامله تقدر تحقق نجاح مهني واسري بنفس الوقت ولا تواجه صعوبه؟
1: تواجه صعوبه طبعا.
0: حسيتي مواجهه صعوبه؟
1: اكيد مواجهه صعوبه، لان انا اول ما داومت كانوا عندي اطفال، يعني شفتها كلش صعبه، فصراحه يعني خلصت 4 سنين اجايز ومنتظره يعني امدد الاجايز لحد ما يكبرون اطفالي. شو وقت ما اشوف يعني الفتره مناسبه انه اطفال يعتمدون على نفسهم ارجع للوظيفه، ماكو مشكله.
0: برايك المراه العامله ممكن تضحي بوظيفتها لاجل الاسره اذا حست اكو قصور؟
1: تتبع المراه، اكو مراه يعني هي تحب الوظيفه حتى لو ضحت باسرتها، بس انت شخصيا لا، اضحي بوظيفتي. اضحي بوظيفتي كلش عادي وانا الممنونه.
0: ظهر ما تحبين الوظيفه؟
1: انا موظفه بشركه نفطيه. نعم. يعني بس الصراحة يعني الراتب والوظيفة مو بعيني، أطفالي بعيني، عائلتي بعيني.
0: الله يخليكم إن شاء الله. برأيك النجاح المهني للمرأة ممكن يأثر على حياتها الأسرية؟ يعني مرات تشوفين امرأة بالعمل ناجحة متفوقة، فهذا النجاح ممكن يأثر على حياتها الأسرية ولا بالعكس ممكن يعززها ويقويها؟
1: الصراحة أنا عندي صديقات ناجحات بالعمل بس فاشلات بالأسرة. نعم.
0: يعني هذا ما العلاقة؟
1: يعني اكو ناجحات، اكو موافقين بين طرفين، بس الاغلبيه لا ما يقدر، يعني ما يقدرون هالشكل، اما نجاح بالاسره اما نجاح بالوظيفه.
0: زين، الدعم اللي قدمه الزوج للمراه العامله والاسره، تشوفين هذا يلعب دور على تحقيق هذا التوازن؟ يعني اليوم ابو كرم، اذا حسيتي انه هو الدعم الاساسي لحضرتك، تشوفين نفسك تقدرين تحققين وما راح تواجهين صعوبه؟
1: اي اكيد اكيد، اذا هو يساعدني لا يعني راح احقق نجاح اكيد.
0: من الاصعب او الاكثر صعوبه بالنسبه للمراه، بناء مسيره مهنيه ناجحه ولا انه هي لازم تحافظ على اسرتها واستقرار العائله؟ من الاصعب؟
1: الأصعب
0: استقرار العائلة ولا
1: العائلة؟
0: استقرار العائلة أصعب.
1: نعم
0: استقرار. تختلف نظرة المجتمع للمرأة الناجحة مهنيا عن الرجل الناجح مهنيا؟
1: إيه تختلف. الرجل الناجح دائما يشجعونه، بينما المرأة الناجحة أكو غيرة، حتى الرجال أكو غيرة من جانب الرجال، يعني غارون منها.
0: إذا مرأة عاملة ناجحة مهنية.
1: إيه إذا مهنيا يعني حتى الرياجيل يغارون.
0: ليش؟ يعني احنا مجتمع ذكوري مثلا؟
1: لا يحسون ان هي نافستهم ومجالهم. يعني مثلا انا كمهندسة موقع، اذا انزل للموقع يعني المهندس او مسؤول الموقع راح يذوج، راح يحسني انافسه.
0: اكو ما لهم علاقة انه امرأة ناجحة وجاي تمشي بعملها، يعني انه هي كفوءة، هذا هنا ما يهم العمل
1: بقدر. لا عندهم نظرة، لا عندهم نظرة يعني قليلة تجاه المرأة.
0: النجاح الأسري ممكن أقدر أقيسه بتفرغ المرأة للبيت والأبناء؟ اليوم الرجل من يشوف أكو قصور اتجاه العائلة والأبناء شو يقول؟ بسبب وظيفتها، لأن هي جاية تطب وتطلع، لأن هي تطلع من الساعة الفلانية وترجع بالساعة الفلانية، هاي أبسط شيء. فتشوفين ممكن النجاح الأسري أو فشله يقاس بأنه هي امرأة عاملة وتفرغها للبيت أو لا؟
1: لا مو مقياس. أكون نساء يعني صراحة موازنات بين الدوام وبين العمل، وطبعا إذا كان زوجها مساند هي لا يعني حلو، بالعكس تشوفينها مكملة بالوظيفة وناجحة ومحققة، يعني محققة توازن أسري وتوازن بالعمل. إذا كان الزوج
0: ما العلاقة نجاح الأسرة ما أقدر أربطه أنه هي ربة بيت ولا هي عاملة؟
1: شوف هنا نقدر نقول دور الزوج يلعب، يعني إذا كان الزوج مهتم بالعائلة راح شوية يعني تتفرغ للوظيفة، بس إذا كان الزوج مهمل هي راح تضطر يعني تشيل الطرفين هذه وهذه. المرأة ما تقدر على هاي الطاقة، ما تقدر على هذا التحمل، المرأة طاقتها ضعيفة، عاطفتها يعني جسمها يتعب بهالشيء. إذا توازن بالشغل وتوازن بالبيت لا، إذا أكو طرف ثالث لا بالعكس حلو.
0: أنت جاي تأكدين على دعم الزوج للمرأة العاملة، منو اللي يتحمل مسؤولية نجاح المرأة؟ الأسرة زينة بشكل عام ولا هي المرأة نفسها ولا المجتمع؟
1: المرأة نفسها.
0: المرأة نفسها. يعني نجاحها إن كان مهني ولا أسري؟
1: المرأة نفسها.
0: يعني مو ضروري نحتاج الدعم الزوج؟
1: لا يعني لا نحتاج.
0: نحتاج بس تبقى بالأساس الدور الأساسي.
1: أنا أقول لك ضروري، يعني أنا زوجي الله يحفظه وايد مساعدني، يعني تقريبا 70% هو شايل من عندي بالبيت. إيه الحمد لله.
0: بالإضافة إلى الإجايز لا تنسيهن.
2: أكيد ما ننساهم. بس لا حتى ممكن تدعم ومساعدني هواي. الله يخليك حبيبتي.
0: سؤال أخير لحضرتك، تختلف قدرة المرأة يعني اليوم أكو مرأة عن مرأة تختلف وقدرتها بالمقابل، واحدة عن واحدة تختلف، ممكن اختلاف قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة حسب طبيعة المهنة؟
1: قصدين قوتها وطاقتها؟ لا، المرأة تتعب، المرأة ما تقدر تتحمل يعني جسديا ما تتحمل دوامين دوام.
0: التوازن ما بين المهنة والأسرة يعتمد على أنه قدرة المرأة زين ولا لا على طبيعة المهنة؟
1: على قدرة المرأة، مهما تكون المهنة صعبة أو حتى إذا كانت المهنة سهلة، هي مجرد وجودها بالمهنة حتى لو تقعد هي ما تسوي شيء بالمهنة، من الساعة 7 لحد ساعة بالوحدة ظهر هو جسمها يتعب، حتى لو ما تسوي شيء بالمهنة هي جسمها راح يتعب، راح ترجع منهكة للبيت.
0: على قدرة المرأة.
1: قدرة المرأة
0: حبيبة قلبي، شكرا لك لوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا عيني.
0: ام منو؟
1: ام ايلين.
0: ام ايلين اهلا وسهلا بيك ام ايلين. ام ايلين موظفه ولا ربه بيت؟
1: لا موظفه.
0: موظفه. برايك ممكن للمراه انه تحقق توازن ونجاح مهني وبنفس الوقت نجاح اسري ولا تواجه صعوبه؟
1: تحقق يعني حسب الامكانيه مالتها، يعني اكو قدرات وحده دكتور وحده ما تقدر مثلا هالشكل،
0: يعني تختلف قدرة المرأة من واحدة للثانية. إذا أنا أعتمد على نجاح والتوازن وتحقيق التوازن على أساس قدرته، زين مو أقدر أقول على أساس ممكن المهنة، أكو مهنة تحتاج من عندش طاقة وأكو مهنة ما تحتاج من عندش طاقة وجهد ووقت. تتوقعين هم أقدر أحقق توازن إذا كان أكو اختلاف بالمهن؟
1: طبعا، مثلا أكو دوام طويل لثلاثة مثلا، يعني هاي ترجع هل كان وراها عيالها وراها جهال مثلا، يعني ما تقدر.
0: اذا كان اكو داعم اساسي لحضرتك على مود تحققين هذا النجاح المهني والاسري، منو برايك اللي تطلبين من عنده الدعم؟
1: طبعا الزوج.
0: الزوج يعني له دور اساسي بتحقيق التوازن ونجاح المراه مهنيا واسريا. منو يتحمل مسؤوليه هذا النجاح؟ المراه وحدها ولا الاسره بشكل عام ولا المجتمع؟
1: اكيد المراه.
0: نفس يعني بعض الاحيان مو ضروري تحتاج للاسره او المجتمع. زين، تختلف نظره المجتمع للمراه العامله مهنيا عن الرجل الناجح مهنيا؟
1: اكيد اكيد اكيد اكو اختلاف.
0: نظره ايجابيه ولا سلبيه من يشوفون المراه ناجحه مهنيا؟
1: اكيد لا سلبية، يعني ياخذونها ايه مو نفس الرجل يعني. بس هسه ما شاء الله اكو اختلاف، المرأة صارت هي يعني ناجحة ومفتخرة بهذا الشيء، ورجل يفتخر بأمرته هالشكل.
0: نعم
1: يعني مو نفس قبل. انا احكي على قبل، يعني شان اكو صعوبات يشوفون الرجل لا هو لازم بس هو اللي يعمل مو المرأة. هسه لا، المرأة هي ثبتت نفسها.
0: بس بنفس الوقت المجتمع جاي يقدر المرأة العاملة اللي ثبتت نفسها انه هي امرأة عاملة ناجحة، ممكن امرأة عاملة ناجحة مهنيا وبيتها، ولا لا جاي يركز على اخطائها ويدور وراها على الخطأ؟
1: يعني نص ونص، بس هسه الاكثر يشوفونها ناجحة. يعني اختلفت، قلت لك اختلفت الآراء.
0: التكنولوجيا والعمل عن بعد ساهم بتحقيق توازن افضل ما بين العمل والأسرة؟ في بعض الأحيان أكو عمل يعني يكون مو يعني ممكن التكنولوجيا والعمل يكون عن بعد، يعني مو أنت عافية، يعني مو أنت بنفس بيئة العمل.
1: بس ما أعرف يعني ما مشتغلة، ما أعرف أحد يشتغل هالشكل، بس أشوف أسمع إنه أكو نجاح بهذا الشيء. نجح هذا الشيء إنه عن طريق النت يسوون إعلانات عن طريق النت، ناجح هذا الشيء.
0: النجاح المهني للمرأة ممكن في بعض الأحيان يسبب مشاكل أو حساسية داخل الأسرة؟
1: إيه طبعا، إذا هي كانت ويا عيال ويا أسرة كبيرة يعني
0: يسبب مشاكل.
1: طبعا يسبب مشاكل.
0: إذا صار عندك قصور اتجاه الأسرة، اتجاه الأبناء، اتجاه العائلة، تقدرين تضحين بالوظيفة؟
1: طبعاً لا.
0: طبعاً لا.
1: لا لا شو لا الوظيفة؟
0: ليش؟
1: يعني أنا من خلال الوظيفة راح أحقق الطموحات مال الجهال أو العيال.
0: زين إذا قلنا لك أنا موجود، شنو اللي يردونه؟ هذول مسؤوليتي.
1: والله والله هذه أنا ما أقدر بالنسبة إلي. لا ما أقدر، إنه أحسه هو الأساس مادي، يعني وظيفتي هي الأساس.
0: لو قبل الزواج، قبل تكونين أسرة وأنتي امرأة عاملة وجدتك القسمة مثل ما نقول، توافقين عليها إذا كان أحد شروطه أنه تركين الوظيفة؟
1: طبعا لا، وهذا قرار أبوي. قبل أنا لا أتزوج كنت يعني ما بعدني ما متعينة، فكان شرط أنه تخليها تتعين وتخليها داوم، وقال لي إيه أوكي، وتعينت وراها بأيام بالخطوة الحمد لله.
0: زين إذا في بعض الأحيان إنه من يصير قصور المرأة العاملة تجاه بيتها، دائما الرجل شي يقلها يلومها ويقلها سبب القصور هو الوظيفة، دوامك لأن أنت جاي تطبين وتطلعين وكذا، وممكن هذا جاي يوفر مشاكل داخل العائلة. هنا شلون ممكن انت راح توازنين وتحققين توازن؟
1: انا هسه ما صاير وياي هذا الشيء
0: الحمد لله. ان شاء الله ما يصير.
1: الحمد لله والشكر. بس يعني احاول اوازن، احاول انه اشوف وين المشكله.
0: ما تضحين بوحده
1: ابدا ابدا. حتى احكيها انا احكيها انه ابطل اعوف كل شيء، تعبت من كل شيء من الدوام طبعا. صح. بس ما اسويها انا بالحقيقه انه ما اسويها.
0: لما نوصل الى مرحله الضغط النفسي لا على قولتك لا اشرد، انا اشرد من البيت واشرد من الوظيفه.
1: صحيح
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ورايك. مع السلامه.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا، يا هلا وبيك. كل الهلا.
0: ام منو؟
1: ام غايب.
0: ام غايب، لا عجبتني هاي الفقره. اهلا وسهلا بيك. احنا اليوم نريد نسولف عن المرأة العاملة تقدر تحقق توازن ما بين نجاحها المهني ونجاحها الأسري، ولا ممكن تنخلق مشاكل، ممكن في بعض الأحيان يصير قصور اتجاه أحد الجانبين وتحس إن الموضوع صعب، ولا العكس؟ بالعكس،
1: مو شرط، حسب المرأة، حسب المرأة شخصيتها، حسب إدارتها للبيت، إدارتها للعمل، مو شرط. أكو ياما تصير مشاكل، أكو لا والله يعني طريقة ناجحة أصلاً.
0: منو الداعم الأساسي أو العوامل الأساسية اللي يخلق الجو لنجاح مهني وأسري؟
1: الزوج.
0: أي
1: الزوج طبعاً الدرجة الأولى، الزوج اللي يساعد المرأة بناء البيت، يعني لازم الزوج، شيء أكيد.
0: أكو مرات إحنا أكو دعم نفسي. زين. أي يعني
2: أي.
0: أوكي الله يساعدك. شوف إحنا أبسط شيء كلمة الله يساعدك. زين. مع إنه هو هو قاعد ترى ما مساعدني، ما مكلفته بشغلة ولا عنده فد جهد إضافي أو عمل إضافي داخل البيت، بس ممكن هاي الكلمة تحسين
1: كل شيء تغير. هاي الكلمة شيء أكيد، الكلمة هاي بسيطة تسوي تخلق أشكال من عندها، يعني مو شيء واحد. الحمد لله والشكر على كل حال.
0: حسب وجهة نظرك أنت قلتي أنه ممكن يعتمد على قدرة المرأة، وقدرة المرأة أكيد تختلف من مرأة لمرأة ثانية. أوكي
1: أكيد.
0: احنا نقول بالدرجة الاساس قدرة المرأة، ولا ممكن اختلاف المهن، مثلا المعلمة تختلف عن الطبيبة والطبيبة تختلف عن القطاع الخاص وهكذا.
1: بالضبط صحيح. هسه عندك الدكتورة كل وقتها وين؟ بالمستشفى او العيادة، فالزوج هم يعاني، يقول الزوجة ما موجودة دائما بالبيت فصير مشاكل. على قولتك المعلمة لا، عندها مجال، عندها عطلة، عندها نص دوام ترجع تكمل شغلها. قلت لك يعني حسب وضعية العائلة.
0: اذا صار عندك قصور وإجا الزوج يلومك على قصورك، تقدرين تضحين بمهنتك؟
1: لا ما أضحي بمهنتي، لا لا ما أضحي بمهنتي أبدا. إذا كان الزوج يعني هو اللي يخلق مشكلة، يعني يسبب لي مشاكل، لا ما أطلع من الدوام. دوامي أضبط، يعني أقول دوامي أحسن إلي. أحسن
0: خيرك بين الثنين.
1: دوامي
0: أي. ما بين العائلة والدوام.
1: أي دوام، دوامي أي والله هو مصدر عيشتي ومصدر حياتي.
0: أشوف إيه. هسا أنا ولو قاطعتش، أنت أكدتي عندك استعداد تضحين بالعائلة لأجل وظيفتك، بس بنفس الوقت هاي الأولوية والأهمية للوظيفة بالنسبة إلك، شنو اللي خلاش؟
1: أنا بالنسبة إلي ما صار عندي أطفال، فلهذا أنا ما أقول أكو عائلة، يعني ما مجرب العائلة، فأقول وظيفتي. لهذا أقول وظيفتي هي أهم شيء. هي
0: العائلة الزوج. أقدر أقول
1: ممكن نضحي بالزوج. لا ضحين بالزوج شيء أكيد ممكن.
0: لأن المرأة إذا عندها أطفال فمن الأولويات تخلي أطفالها.
1: ممكن هسوية، ترى مو كلها سوية، يا ما أشوف قصص قدامي حتى الأطفال يعوفوهم، يعني أطفال والزوج كل لأجل الوظيفة. بالضبط لأجل أو لأجل زوج آخر، مو شرط مو شرط، بس أنا أقول وظيفتي يعني هي أساس بحياتي.
0: المجتمع يقدر المرأة العاملة؟ أنت شو تقولين؟
1: هذا الزمن إيه قدر المرأة العاملة، هذا الوقت، هذا الزمن إيه، هسه وقتنا هذا.
0: ما تحسين أنه في بعض الأحيان المنافسة ببيئة العمل حتى من قبل الرجال؟ زين هاي صايرة. زين هذا هنا ما رح يدور المجتمع على أخطاء المرأة أكثر مما يصفق لها إذا هي امرأة ناجحة ببيئتها وبيئة العمل؟
1: يعني قصدك أنه الرجل يدور على الأخطاء؟ ها أكو حتى لو ما عنده أخطاء، هو الرجال يخلق لها أخطاء أو يصنع لها بالأخطاء. هذا الزوج اللي ما يحب الزوجة، بس إذا الزوج قلبه على زوجته لا يختلف.
0: بعض الأحيان زملاء عمل.
1: أي على ها زملاء عمل. إيه لا مو كلها سوية، لا أنا بالنسبة وظيفتي عندي زملاء عمل الحمد لله والشكر، يعني حلوة علاقتي وياهم كلش أوكي.
0: ما يدور على أخطاء المرأة الناجحة بيئة العمل؟
1: ما عندي هيك، ما مرت علي إنه يدور على أخطائي، لا ما عندي. ما مرت.
0: منو بالدرجة الأساس اللي يتحمل مسؤولية نجاحك أنت كامرأة عاملة؟ أنت نفسك ولا الأسرة ولا المجتمع؟
1: أنا نفسي أنا أقرر نجاحي بيدي أو فشلي بيدي، أنا اللي أقرر، شخصيتي تقرر.
0: في بعض الأحيان أكو بعض من العوائل اللي بعيداً عن إذا كانت متزوجة أو لا، ما إلها داعم نفسي ومعنوي اتجاه الوظيفة والعمل، مو تقرينك كتبين يعني في بعض الأحيان مو شرط إنه هي متزوجة زين بس يعني الوالد الأخوانة زين فش يقولوا لها لا أهم شيء بيتها يعني زين فما رح يكون هو الدعم الأساسي المعنوي والنفسي اتجاه الوظيفة والعمل الشهادة أهم شيء قريتي كتبتي الشهادة أخذتيها قعدتي زين هاي هنا شنو تأثيره للمرأة
1: بعد هاي تستسلم للأمر الواقع تستسلم يا أما أهلها بعد هم اللي مثل ما تقولي لهم حكم عليها لازم تستخد يعني تسمع كلامهم مثل ما يقولون
0: نجاح المرأة هي نفسها فشلها وفشلها
1: هم نفسها أي
0: والعائلة اللي قالوا لش قعدي بالبيت لا تشتغلين
1: بعد هاي ما بالنسبة لي أنا يعني مثل ما أنا لي أهلي أنا أهلي دعموني أنا بالعكس أنا أهلي هم اللي أعطوني الشجاعة هم اللي دعموني اللي اشتغلي طلعي سافري روحي سوي كذا كذا إيه الحمد لله والشكر يعني أعطوني مثل ما تقولين أعطوني الأمان الأمان إنه إيه الحمد لله والشكر
0: هذا شيء أساسي من تكون الزوج أو العائلة بشكل عام إنه هي الداعم الأساسي هنا أنا فعلًا راح يخلون المرة تكون امرأة قوية عاملة ناجحة مهنيًا
1: أكيد شيء أكيد حبيبتي شيء أكيد
0: شكرا لك ورأيك يعني مع السلامة.

0: نتجول داخل مول بصرة تايمز سكوير، وبعد هذا الفاصل القصير رجعنا نكمل وياكم جولتنا لهذا اليوم. نتعرف بالأخت، مرحبا.
1: أهلا وسهلا، حياك الله.
0: الله يحييك. أمنو؟
1: أم قمر.
0: أم قمر، أهلا وسهلا بيك أم قمر. أم قمر، أنت موظفة ولا ربة بيت؟
1: لا، موظفة.
0: موظفة
1: مدرسة.
0: حسب وجهة نظرك، المرأة تقدر توازن وتحقق نجاح مهني وأسري بنفس الوقت، ولا تواجه صعوبة؟ سولفي لي حسب تجربتك.
1: حسب تجربتي أنه يعني عادي، كلش طبيعي الأمور، توازن، تقدر توازن، بس تواجه صعوبة قليلة، يعني مو تواجه صعوبة يعني كبيرة، لا كلش طبيعي الأمر.
0: بداية الموضوع، بداية الزواج، بداية المهنة، صار أكو صعوبة ولا كان أكو داعم إلك؟
1: لا، ما عندي أنا يعني داعم 100%، بس شنو هي يعني تواجه صعوبة من يساعدها مثلا أطفال، أي يعني هي شوية تواجه صعوبة، مو يعني أقلك تواجه صعوبة كبيرة، قليلة، بس هو أكو داعم يعني ما أقلك 100%، يعني هيك تقريبا 40% هالشكل، أكو داعم قليل.
0: زين، بمرور الوقت وبمرور السنوات ومن يصير عندها أطفال وبدت عائلتها تكبر، وهنا على قولتش راح نواجه صعوبة.
1: أكيد راح تواجه صعوبة.
0: هنا شلون المرأة تبدي تتأقلم ويا هاي الصعوبة؟ ومن وجهة نظرها تقول لا عادي، يعني وصلت إلى مرحلة تقولين عادي، صح واجه صعوبة بس عادي، تعودت.
1: تعودت مثل ما يقول، إذا عندها مثل ما يقول دعم، يعني شخص يسندها بحياته، سواء زوجها، عيالها أو أهلها، مثلا بأطفالها، يعني إذا كانوا أطفالها صغار مثلا يقدرون يساعدونها، وإذا كبروا تأخذهم وياهم للدوام، بعد هم يصيرون وياها عادي.
0: هذا الشيء صار وياك؟
1: اي.
0: زين، بداية الأطفال من كانوا صغار، منو اللي كان بالأساس الدعمش؟ عيالك ولا أهلك ولا الزوج؟
1: زوجي وأهلي.
0: زوجي وأهلي. أي. الحمد لله هسه الأطفال كبروا.
1: الحمد لله.
0: وبدنا نأخذهم ويانا للدوام.
1: أكيد أكيد.
0: ما واجهت صعوبة بهذا الموضوع ويا؟
1: ما واجهت صعوبة. والله عادي.
0: تختلف في بعض الأحيان، إحنا ندري إنه من أمرأة لأمرأة تختلف حسب قدرتها، حسب صبرها، قابليتها.
1: هي أكو مرأة مثلاً ما تتحمل، متعلمة، تكون قوية. هي قوية. أكو لا يعني ما تتحمل، تقول لك حتى يعني أنا عندي وياي معلمات يعني بالدوام قالوا نبطل من المهنة مالتنا بسبب البيت، أطفال، ما يقدرون يعني يحققون توازن بين العمل وبين البيت.
0: لأنه أكو اختلاف ما بين قدرة المرأة من واحدة للثانية. زين، هذا الاختلاف يعني ممكن هو اللي يساعد على أنه المرأة تقدر تحقق التوازن المهني والتوازن الأسري، ولا لا المهنة، اختلاف المهنة من مهنة لمهنة ثانية؟
1: هي اختلاف المهنة. هسه مثلا المعلمة تقدر تأخذ أولادها وياها للدوام وهم صغران، بينما الموظفة ما تقدر، راح تواجه صعوبة أكبر. أي. فأكون يعني اختلاف المهنة ما له تأثير على يعني الجانب العملي. أي.
0: شنو شعور بعض الرجال اللي عدم الارتياح اتجاه نجاح زوجاتهم؟ برأيك هذا شيء بعده موجود بمجتمعنا، من يشوف زوجته ناجحة مهنيا؟
1: هي أكو يعني حسب الرجل، أكو بيهم يعني يحسون بالغيرة.
0: غيرة؟
1: أي غيرة يصير عندهم.
0: غيرة، ولا هو في بعض الأحيان يقول لك شون الشعور
1: يعني
0: بالاستنقاص؟
1: هي مثلا راح تنجح بعملها ودائما هي مثلا عندها فد عملها يعني فد شيء مهم، ولربما هي ما راح توازن بين عملها وبين البيت مالتها، انه هي دائما مثلا حتى يمكن من تجي للبيت تسولف بامور عملها راح تاثر على زوجها. اكو ازواج ما يحبون انه الزوجه مثلا يكون العمل هو مثلا جزء ياخذ جزء كبير من حياتي. اي يحبون انه هي الزوجه تكون بالبيت، انه هي مثلا تحضر للاكل، تحضر لكل شيء يعني بالبيت، هي تكون مثل ما يقول ربات بيت مسؤوله عن كل شيء. اي هنا
0: حتى لو هي محققه التوازن ما بين المهنه وما بين نجاحها بالبيت،
1: على حسب الزوج، قلت لك حسب طبيعه الزوج، يعني اكو زوج يعني رجل عن رجل يختلف طبعا، عن طبع يختلف.
0: زين، برايك نجاح الاسري والفشل الاسري من يكون اتجاه المرأة، يعني المرأة عندها قصور اتجاه بيتها أو بالعكس ما عندها قصور وأكو نجاح أسري، هذا يقاس بتفرغ المرأة للبيت والأبناء، ولا ما له علاقة بالتفرغ؟ بعض الأحيان شي يقول لك قصورك بسبب دوامك، لأن جاي أنت ترحين من الساعة الفلانية للساعة الفلانية.
1: هواي يعني من الموظفين يشكون من هذا الأمر، يقولون أنه أزواجنا يقولون أنه أنت تأخذين وقت كبير للدوام وتجين تعبانة مثل ما يقول تريد تنام تريد ترتاح كذا، فراح يكون قصور بالعمل بالبيت باتجاه زوجها باتجاه أبنائها باتجاه البيت.
0: إذا أريد أقلش أريد يعني أخيرش للأولوية،
1: الأولوية هي طبعا العائلة، دائما هي الأولوية، أساس الحياة هي العائلة بعدها العمل، لأن الزوجة مثل ما يقول مو هي مضطرة إنه هي تقوم بكل الأعمال،
0: اللي تطلع وتشتغل
1: واجب الزوج، واجب الزوج.
0: وإذا حسيتي أكو قصور اتجاه الزوج بهذا الموضوع يكون هنا من الضروري؟
1: من الضروري طبعا، هنا أنا راح يكون من الضروري الزوجة هي اللي تقوم بهذا.
0: سؤال أخير لحضرتك، من حق المرأة إنه هي تضيع طموحها المهني زين والأجل
1: ترضي الزوج والأولاد؟ لربما البعض يتقبل هذا الشيء والبعض ما يتقبل، حسب طبيعة المرأة. أكو بين تقول لك أنا ما يعني أجازف بعملي علشان زوجي مثل ما يقول، هو يمكن لربما الزوج بالبداية حتى لو تشوفينه قابل وداعم يمكن بمرور الوقت ربما ما يتقبل هذا الشيء.
0: من حق المرأة أنه تخلي من أولوياتها طموحها المهني ونجاحها؟ لو لا مو من حقه، لان اكو بعض شي يقول لك انا
1: دخل بهذا الامر،
0: اكو بعض من النساء شي يقول لك انا داومت وانا تعبت وانا درست وانا كذا وبالاخير اقعد بالبيت.
1: طبعا ما تقبل هذا الشيء المراه،
0: زين المراه من حقها انه ما يعني ما تضيع هذا الطموح وهذا التعب كله والجهد.
1: إيه هذا الشيء يعني أكثر النساء اللي تتعب على نفسه وتوصل يقول لك أنا من أوصل أريد أحقق طموح، أريد مثل ما يقول أكمل يعني حياتي بالشيء اللي أنا الهدف اللي رسمته بحياتي. أنا ما درست ووصلت يعني على موت شنو أقعد بالبيت، لا ما تتقبل يعني الغالبية ما يتقبلون هذا الشيء.
0: تشوفين هذا حق من حقوقه؟
1: حق هذا حقها يعني، وحقه كلش طبيعي أشوفه بالحياة
0: طبيعي.
1: حق طبيعي يعني مو مثلا هو فدي شكل فد خطر على حياة الزوج أو العائلة إذا كانت هي موافقة بين العائلة وبين العمل مالتها.
0: حبيبة قلبي ما قصرتي، شكرا لك ووقتك، مع السلامة.
1: أنا وسهلا، حياة الله عمرك.

0: قبل ختام هذه الحلقة، أكيد سمعتوا لآراء الناس ووجهات نظرهم بموضوعنا لليوم، النجاح المهني والنجاح الأسري. ممكن النجاح المهني والنجاح الأسري هو واحد يكمل الثاني إذا توفرت الشراكة الحقيقية والتفاهم والتقاسم والمسؤوليات، لأن كل امرأة لها ظروفها الخاصة، فما يصير نقيس نجاح الجميع بمقياس واحد. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال ربيعي في الإعداد والتقديم، ورافقني في الإخراج الزميل المبدع عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

عبودية القرن الحادي والعشرين، الفكرة باقية والأنماط متغيرة. الصورة النمطية المغروسة في أذهان سكان الأرض عن العبودية لا تخرج عن إطار مشاهد كونتا كينتي بينما يجرى عرضه للبيع في مزاد علني من قبل تجار العبيد، ونقله من غامبيا إلى أمريكا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، ومحاولاته المتكررة للهرب من العبودية ورفضه تغيير اسمه لدرجة تحمله قطع رجله عقاباً له، أو المسلسلات والأفلام المصرية التاريخية التي تطرقت إلى بيع وشراء العبيد في عصر ما قبل الإسلام على يد كفار قريش، بينما العبد يزحف على الرمال الساخنة طالباً قطرة ماء، أو أفلام مثل 12 عاماً من العبودية المبني على سيرة ذاتية لشخص أسود جرى اختطافه في واشنطن عام 1841 وأجبر على العمل عبداً 12 عاماً في مزرعة في لويزيانا، أو الجواري الحسان في المسلسل التركي حريم السلطان، وغيرها من أعمال درامية أرخت لجانب من منظومة العبيد. وسواء كانت الصورة الذهنية عن العبيد باعتبارهم أشخاصاً سوداً جرى بيعهم في تجارة عابرة للأطلنطي، أو أفراداً تعرضوا للخطف والإجبار على العمل أعواماً، أو آخرين ورثوا العبودية عن آبائهم وأجدادهم، أو مرتبطة بالنظام الإقطاعي الذي ساد في مناطق عدة من العالم لا سيما في أوروبا في العصور الوسطى. ما يجمع بين غالبية سكان الأرض اليوم هو الاعتقاد بأن الرق والعبودية واعتبار البشر ملكية خاصة تباع وتشترى، وهو الاعتقاد الذي لا تجانبه الدقة. على وجه الدقة 50 مليون شخص في الوقت الراهن واقعون في براثن الرق الحديث، مقسمين في الغالب بين العمل الجبري بنسبة 28 مليون شخص، والزواج القصري 22 مليون شخص، وكلا الشكلين من العبودية موجه إلى فئات بعينها من البشر. الأول عمال في القطاع الخاص يعملون عملاً جبرياً أو بالسخرة، وواحد بين كل 8 منهم أطفال، ومنهم من يتعرض للاستغلال الجنسي التجاري، والثاني زواج قصري ضحيته المرأة والفتاة والطفلة، وتظل النساء والأطفال الفئتان الأكثر استضعافاً والمهيمنتان في منظومة العبودية في القرن الحادي والعشرين.

اختلفت غالبية مظاهر العبودية بأنماطها التقليدية وصورها الذهنية، لكن العبودية كفكرة لم تختفي، بل ازدهرت وانتشرت وتطل على البشرية بأشكال جديدة وتحت مسميات حديثة. يجبر شخص أحدهم على العمل في مزرعته من دون أجر، أو يتعاقد مع أب أو مورد على تشغيل عاملة منزل لا يسمح لها بتقاضي راتبها أو الاتصال بذويها أو ترك البيت، أو يتزوج أحدهم طفلة سلمها له أبوها بحكم إنه وليها والمتحكم في مسارات حياتها، فيجرى تسميته عملاً أو زواجاً، بينما هو في حقيقة الأمر عبودية حديثة. في اليوم الدولي لإلغاء الرق الذي يصادف 2 ديسمبر كانون الأول من كل عام، يفتقد 50 مليون عبد التعريف القانوني لعبوديتهم التي تشمل العمل الجبري ورق الديون والزواج القسري والاتجار بالبشر وغيرها من حالات الاستغلال التي لا يمكن لأي شخص رفضها أو الفكاك منها بسبب التهديدات والعنف والإكراه والخداع وإساءة استخدام السلطة. وعكس المعتقد الشائع بأن العبودية الحديثة حكر على ثقافات أو بلدان دون غيرها، تخبرنا الأمم المتحدة أن الرق الحديث موجود في كل دول العالم تقريباً، متخطياً الخطوط العرقية والثقافية والدينية، وأكثر من نصف حالات العمالة القسرية وربع الزواج القسري موجود في الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع والمرتفع، وبالطبع في الدول المنخفضة الدخل.

في اليوم الدولي لإلغاء الرق يجب التذكر بأن العمل القسري لا يقف عند حدود كونتا كينتي، مقيداً من رقبته بالأغلال ومالكه يضربه بالسياط محاولاً إجباره على نطق اسمه الجديد توبي، بل يمتد إلى أشكال عدة من العمل المنزلي، وأغلبه مهاجرون غير شرعيين أو جرى توريدهم إلى بيوت عبر مكاتب سواء محلية أو عابرة للحدود مع وضع قيود وشروط تسلبهم حقوقهم الإنسانية البديهية، ويعملون مربيات أو عمال وعاملات نظافة لساعات طويلة غير محدودة بأجر زهيد، وأحياناً يجرى تسليم الأجور للمورد مع مراقبة تحركاتهم وحجب وثائقهم الثبوتية لإجبارهم على عدم التفكير في الهرب، كما يمتد إلى العمالة في مجالات مثل الزراعة وصيد الأسماك، ومنهم من يجرى استغلاله في العمل من دون أجر بسبب ديونهم، وهو ما يسمى عبودية الدين. يشار إلى أن عبودية الدين تحدث حين لا يتمكن شخص من سداد دين بسبب شروط متعسفة أو فائدة مبالغ فيها موروثة، ويجري إجبار الأبناء أو أفراد من الأسرة على العمل من دون مقابل لسداد دين الأب أو الجد أو العم. وتعد عبودية الدين من أكثر أشكال العبودية انتشاراً في العالم حالياً، ويعمل عبيدها في مجالات أبرزها الزراعة وصناعة السجاد والمحاجر. شكل آخر معاصر من الرق يشهده مجال التصنيع والبناء، وذلك في بعض مصانع الملابس والمنسوجات والإلكترونيات وفي مواقع البناء، حيث ساعات عمل إضافية غير آدمية لكن إلزامية وتحت تهديد الفصل، ومنهم من يبقى أسير العمل لأنه دفع مبالغ طائلة حتى يتمكن من العثور على فرصة العمل، مما يحول دون اعتراضه على الظروف المجحفة أو ترك العمل. ويشهد قطاع الضيافة والخدمات أيضاً أشكالاً حديثة من الرق، إذ هناك فنادق ومطاعم تشغل عمالاً بأجور متدنية وقد تحجم أجورهم أو تصرفها لهم جزئياً، ويواجه هؤلاء تهديداً مستمراً بالترحيل في حال تقدموا بشكوى.

ويندرج الاستغلال الجنسي التجاري كذلك تحت مظلة العبودية، ويشمل إجبار الأفراد لا سيما الإناث على العمل الجنسي، وغالبا يجري اللجوء إلى الإكراه والخداع والعنف، ويعد إجبار الأشخاص على الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل الإتجار في المخدرات أو مراكز الاتصال وشركات العلاقات العامة الاحتيالية والتسول، مع التهديد بالأذى في حال امتناعهم عن العمل أو إبلاغ الجهات المتخصصة، شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. بحسب منظمة العمل الدولية، كان هناك 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، وهو العدد الذي ارتفع بنحو 2.7 مليون شخص من عام 2016، وذلك عكس التوقعات بأن العالم يواجه العبودية ويرفضها. اندهاش بعض الناس من استمرار العبودية في العصر الحديث على رغم مواثيق حقوق الإنسان والحريات يتبدد حين يجرى تقدير الأرباح السنوية العالمية من العمل القسري بنحو 236 مليار دولار أمريكي. تشير الأمم المتحدة إلى أن هذا المبلغ هو قيمة الأجور المسروقة فعلياً من العمال، وبالنسبة إلى العمال المهاجرين يعني هذا إرسال أموال أقل إلى أوطانهم، ناهيك بخسارة الحكومات عائدات الضرائب بسبب الطبيعة غير القانونية لهذه الأرباح، وهو ما قد يؤدي أيضاً إلى تعزيز الاستغلال وتمكين الشبكات الإجرامية وتقويض سيادة القانون، وتتفاقم أبعاد هذه الدائرة المفرغة من خروقات حقوق الإنسان والخسائر ومزيد منها بسبب بعدها عن أعين القانون وسطوته، بتفجر أوضاع وظروف في دول شتى تؤدي إلى مزيد من العمل القسري.

ويؤدي افتقاد ملايين الأشخاص الأوراق الثبوتية والأوراق الرسمية إلى استدامة العبودية الحديثة، إذ الدفع بملايين الأشخاص للعيش على هامش الحياة والمجتمعات عبر حرمانهم من الأوراق الرسمية، وهما يدفعهم إلى الانخراط في مجال العمل أو الزواج القسري. يظل الزواج القسري مثار شل ثقافي وجذب حقوقي وحرج ديني. بعض المجتمعات وبينها دول عربية وإسلامية يعتبر زواج الفتيات دون سن 18 أو حتى 16 سنة أمراً مقبولاً، ويجري تبرير أو تعضيد ذلك عبر اللجوء إلى تفسيرات دينية. تشير مؤسسة مكافحة العبودية الدولية مقرها بريطانيا إلى أن كل زواج دون سن 18 سنة ليس بالضرورة عبودية، لا سيما بين الأزواج الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة، لكن في كثير من الحالات يسبب زواج الأطفال ضرراً جسيماً بالصحة البدنية والنفسية للأطفال، ويجرى الاستمرار فيه قسراً. وتظهر التقديرات العالمية للعبودية الحديثة 2022 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الأشخاص الذين يعيشون في زواج قسري منذ عام 2016، إذ بلغ عددهم 6.6 مليون شخص، وتشمل هذه الزيادة نسبة كبيرة من الأطفال، ويشكل الأطفال 41% من الأشخاص الذين أجبروا على الزواج، وبينما من النادر أن يجبر الأطفال دون سن 10 على الزواج. هناك تقارير تشير إلى أطفال في سن 9 أجبروا على الزواج.

وتنبه مكافحة العبودية الدولية إلى أن الأطفال في وضع أضعف من البالغين في إعطاء مواقف حرة وكاملة ومستنيرة على الزواج، حتى أبدوا موافقة أو لم يعبروا عن رفضهم. فالأطفال لا يتمتعون برجاحة العقل أو الخبرة أو التعليم الثقافي التي تؤهلهم لاتخاذ القرارات الصائبة في مسألة مصيرية كالزواج. وفي الحالات التي تتحول فيها الطفلة العروس إلى منقولات زوجية أو ضمن أملاك الزوج، إضافة إلى الاستغلال للقيام بالأعمال المنزلية أو أعمال خارج البيت أو الإجبار على علاقات جنسية، وأن لم تتمكن الصغيرة من مغادرة الزواج أو إنهائه، فقد يؤدي ذلك إلى عبودية مدى الحياة. وبينما الزواج القسري والعمل الإجباري وعمالة الأطفال وغيرها تظل مثار اختلاف بين الدول والثقافات المختلفة حول ما إذا كانت عبودية أم إساءة تقدير أم أموراً في حاجة إلى تنظيم أم عبودية حديثة، لا يخلو الأمر من لمحات تهسيس أو تبييض سمعة بين الحين والآخر. شهدت العقود القليلة الماضية قيام بعض الدول بتقديم اعتذارات عن عصور العبودية في تاريخها، وهي اعتبارات مسببة ولا تخلو من نبرات سياسية أحياناً بين رغبة في اعتراف بأخطاء الماضي وسعي إلى المصالحة مع دول أخرى كانت مصدراً لتوريد العبيد، وكذلك محاولة لتحقيق السلام الاجتماعي في داخل الدولة واسترضاء مواطنيها المنحدرين من أجداد تجرعوا مرارة العبودية، تختلف أسباب المجاهرة بالاعتذار. بعض دعوات الاعتذار تكون مصحوبة بمطالبات بدفع تعويضات أو المشاركة في مشروعات تنموية أو إصلاحية في الدول المتضررة كنوع من التكفير عن الذنب. ومن أشهر الدول المعتذرة هولندا، إذا اعتذر ملكها فيليم ألكسندر عام 2023 عن دور بلاده في العبودية في الحقبة الاستعمارية، وذلك في مناسبة مرور قرن ونصف القرن على إلغاء الرق في المستعمرات الهولندية السابقة. كذلك اعتذرت ولايات أمريكية متفرقة عن العبودية على مدى أعوام، لكن الاعتذار الرسمي حدث عبر الكونغرس عام 2009. وعلى رغم ذلك تظل مسائل دفع التعويضات محل خلاف ونقاش، ووقع الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن عام 2021 على قانون يانوس على أن يوم 29 من يونيو حزيران من كل عام ذكرى نهاية العبودية، وهو يوم عطلة معروف بجون تينث، وهي كلمة تجمع بين كلمة يونيو ورقم 19 بالإنجليزية. في المقابل ترفض دول عدة شاركت في منظومة العبودية في عهود سابقة مبدأ الاعتذار، وذلك لأسباب عدة أبرزها الخوف من أن تجد نفسها مطالبة بدفع تعويضات مالية، أو لإيمانها بأن الأجيال الحالية لا تتحمل أخطاء من سبقوها لذلك لا داعي للاعتذار، والخوف من أن يشكل الاعتذار سابقة سياسية غير محمودة قد تؤدي إلى سلاسل من المطالبات باعتذارات عن صراعات وحروب وإبادات، أو لاعتقاد بأن الاعتذار ينال من القوة والمكانة ومن الدول من يمسك العصا من المنتصف فتعرب عن الأسف لكن لا تعتذر مثل

الغريب أن كثيراً من قدماء الفلاسفة برروا العبودية واعتبروها أمراً عادياً، بين هؤلاء أرسطو الذي كتب عن العبودية في كتابه السياسة إنها الحالة التي يكون فيها الإنسان غير حر بطبيعته ويصبح ملكاً لشخص آخر، مشيراً إلى العبد بأنه أداة عمل منفصلة عن مالكه وضرورية لتسيير الحياة. وجاء رأي أفلاطون صاحب المدينة الفاضلة مشابهاً، إذا اعتبر أنه من الأفضل أن يحكم الأفضل غيرهم ممن هم أدنى. أما هوميروس مؤلف الإلياذة والأوديسة فقد رأى أنه حتى لو لم يكن الشخص أدنى من غيره قبل أن يصبح عبداً، فإن عبوديته تجعله عبداً طبيعياً. في اليوم الدولي لإلغاء الرق اختفى كيتا كونتي وتغيرت الصورة النمطية للعبودية، وينتظر 50 مليون شخص محرر عبيد من نوع جديد.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: السلاح حين يخرج عن غمد القانون لا يعود أداة للحماية، بل يصبح عبئاً يثقل كاهل الحاضر والمستقبل. في محافظاتنا وتحديداً في البصرة يثور الجدل الإنساني والصحفي حول السلاح المنفلت وعلاقته ببيئة العشائر، وسط دعوات متزايدة لحصره بيد الدولة. في هذا التقرير نغوص في أبعاد هذا الملف السياسي والاجتماعي والاقتصادية عبر أصوات من يعيشون هذه التجربة ميدانياً. البداية تأتي من المكون العشائري ذاته، حيث ترفع الأصوات الرافضة لتحويل الأعراف إلى غطاء للتجاوز على هيبة القانون. الشيخ شريف العبيدي يؤكد بوضوح أن السلاح المتوسط والثقيل بريء من أصالة العشيرة.
2: احنا اليوم نتطلع الى دولة مؤسسات، نتطلع الى دولة يسودها القانون. قضية وجود اسلحة متوسطة واسلحة اكثر من متوسطة عند العشائر، اعتقد هذه جريمة بحق الدولة، وايضا لا يمت بصلة لهذه العشائر الاصيلة. اليوم السلاح الخفيف الموجود يجب ان يسجل ضمن الدولة، ما عندكم مشكلة. فتحت وزارة الداخلية اليوم فتحت أبوابها لتسجيل أسلحة الناس في مراكز الشرطة وفي مراكز موجودة لحصر هذه الأسلحة ومعرفة هذه الأسلحة الموجودة عند العشائر. عشائرنا محتاجة السلاح. بالأمس القريب المرجعية الدينية عندما أطلقت الفتوى، إحنا ذا ننتظر تسليح الناس، يمكن يرادنا طوابير قد ننتظر إلى أشهر حتى نسلح. اليوم كل واحد لقى في سلاحه ولقى في جعبته وراح دافع عن العراق. السلاح ضروري ومهم جدا ولوجود العشائر، ولكن بتقنينا ضمن منظومة. كل عشيرة اليوم، كل شيخ عشيرة اليوم يجمع أبناء عشيرته يقولهم يابا هاي الأسلحة الموجودة عندكم من مسدس إلى كلاشينكوف، خلاص يكفي.
1: وينبثق من هذا الرأي وعي بضرورة التمييز بين فصائل مسلحة تخضع لرئاسة الوزراء وبين السلاح الذي يجب تنظيمه داخل المنظومة الأمنية الرسمية. نتابع مع الشيخ شريف العبيدي.
2: احنا مو يعني فصائل مسلح حتى نسلم السلاح، مو فصائل مسلح. اليوم احنا نشوف يعني وزارة الدفاع موجودة وزارة الداخلية، هسه تطور الامر وتأسس عندنا ايضا مؤسسة جديدة ظهرت على الساحة بعد 2003 وبعد 2015، اللي هي مؤسسة اعطت الدماء واعطت الشهداء، اللي هي مؤسسة الحشد الشعبي، ايضا هي مطوية ضمن رئاسة مجلس الوزراء. احنا خارج هذه المنظومة، خارج هذه المنظومة أنا أعتقد السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل. أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: الخوف لا يصنع بيئة صالحة للبناء، فالسلاح حين يلوح في أفق الشركات والمستثمرين يهرب رأس المال باحثاً عن الأمان، مما يخنق تطلعات البصرة الاقتصادية. التفاصيل يسردها لنا الناشط الحقوقي علي المعلم.
3: بالنسبة للناحية الاقتصادية فبالتأكيد هذا يؤثر بشكل سلبي جداً، خصوصاً أن الاستثمار أو كما يقولون بأنه رأس المال جبان، أو بمعنى رأس المال يبحث عن البيئة الآمنة من أجل العمل. لما وجود سلاح منفلت يمارس الأتوات، يمارس طرق غير قانونية لكسب المال من خلال رأس المال عبر تبريرات ربما بعض بحجة توفير الحماية أو غيرها، رأس المال لا يأتي إلى العراق، وبالتالي العراق يعني مجبر على تنويع مصادر الاقتصاد، وتنويع مصادر الاقتصاد يشترط وجود رأس مال وشركات استثمارية، ووجود شركات استثمارية يجب أن يكون هنالك بيئة آمنة للاستثمار، خصوصا أن بعض العشائر في المناطق التي تتواجد فيها الشركات النفطية تمارس الضغط وتمارس السلطة وتمارس الترهيب لهذه الشركات وتجبرهم على دفع الأموال من أجل عدم التعرف عليها.
1: وعلى المستوى الرسمي تبدو الصورة واضحة في السعي نحو التنظيم، مع مراعاة بعض الخصوصيات الجغرافية لأبناء البادية والرعاة، ضمن أطر قانونية صارمة. لنستمع إلى رئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي.
4: فعلا بعض العشائر تمتلك سلاح، ضروري أن يسلم إلى الدولة وأن يسجل ضمن سجلات الحكومة المحلية. الحكومة أو الوزارة الداخلية عندها قناة لتسجيل الأسلحة وإعطاء هويات لبعض الأسلحة، ترخيص بعض الأسلحة. أعتقد السلاح الشخصي إذا كان مرخص ضمن القنوات الرسمية المسموحة راح يكون حيازة أو حمل، هذا مستثنى. أيضا بعض الأسلحة اللي شفتوا تصريح فيها سابق لقيادات أمنية وحتى للسيد محافظ البصرة، لبعض العاملين في البادية، الرعاة، الناس اللي تحتاج السلاح من أجل حماية مصالحها وحماية نفسها، هذا السلاح ما راح يكون به مشكلة، خصوصا السلاح الخفيف ممكن أن ينظم من خلال إجازات قانونية وهويات قانونية وإجازة لحمل السلاح.
1: وفي المحصلة يتجاوز خطر هذا السلاح حدود الحي والشارع ليلامس سيادة الوطن وقراره السياسي، مهددا بجر البلاد إلى صراعات خارجة عن إرادته. نختم قراءتنا التحليلية مع علي المعلم.
3: بالتأكيد وجود السلاح المنفلت خارج إطار الدولة والذي وصفه القاضي فائق زيدان بأنهم مجاميع خارج عن القانون، هذا السلاح يقوض أولا من الناحية السياسية، يقوض سلطة الدولة أو يقوض أهم ركن من أركان الدولة وهو السيادة الوطنية، لأن قرار الحرب والسلم كما جاءت

0: في الدستور والقانون بأنه قرار خاص بمجلس الوزراء وأيضا من سلطة الشعب اللي هو البرلمان. لما مورس هذا السلاح المنفلت خارج إطار الدولة وجرى استهداف الشركات النفطية وجرى استهداف دول الخليج في المنطقة وأيضا خصوصا في الحرب الحالية، هذا السلاح يدفع بالعراق إلى حرب هو خارج عنها، وبالتالي هذا السلاح يجب أن يعني يكون هناك إجراءات واضحة وحازمة بعملية حصره بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق القانون بهذا المسألة، لأن هاي القضية تؤثر على الواقع السيادي والسياسي للعراق.
1: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شريع الحساب. في الآية الكريمة مضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. طبعا الرؤية هنا المقصودة بالآية الكريمة مو الرؤية البصرية، لأن أكو عندنا رؤية بصرية وأكو عندنا رؤية من الرأي من التفكر، يعني الرؤية العقلية كما يعبروا عنها. يعني مثل ما تقول للواحد أنت ما تشوف الأيام جاي تسوي، يعني تتعقل. مقصود بها الرؤية العقلية مو الرؤية البصرية. أولم يروا يعني أولم يتعقلوا يتفكروا يتدبروا. مقصود هنا تشغيل الفكر بهذا المضمون اللي طرح الآية: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. الرؤية إذن ما المقصود بها الرؤية البصرية، وإنما المقصود بها الرؤية العقلية. طيب، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، شنو المقصود بنقصان الأرض من أطرافها؟ المفسرين، مفسري المسلمين، يذهبون إلى آراء، لعل أبرز هذه الآراء ثلاثة. الرأي الأول أن معنى قوله تعالى ننقصها من أطرافها المقصود بها إنقاص خيراتها وإنقاص ناتجها وتغير أوضاعها. شلون يعني؟ يعني مثلا عندنا قانون التصحر، افرض تلقى فرد أرض يوم من الأيام كانت زراعية تصدر إلى الخارج من إنتاجها، بمر عليها دور تتحول إلى صحراء. أكو بفعل عوامل طبيعية معينة يتحول البلد إلى صحراء، بعد أن كان منتج مليء بالخيرات يفيض بالخيرات يتحول إلى الاستيراد هو نفسه. هذا مثلا تلقى بلد من البلدان كان كثير المطر، الله عز وجل يحجب عنه السحاب، لأن عندنا الروايات تقول ما من قطرة من المطر إلا ومعها ملك يوجهها في منابع في مضان النفع والضر، أنه وين تروح تنفع تضر إلى أي بلد تروح. فإذا منع عنها المطر تحولت إلى أرض جافة جرداء، جفت الينابيع، الأنهر أيضا لم يبق بها ماء، تحولت إلى يباب إلى صحراء. بطبيعة الحال راح ينقص عطائها وراح ينقص إنتاجها،

احيانا تريد تأدي بناس، واحيانا تريد تملي لبعض الناس. بعض الناس تعطيه اذا اعطته يختل توازنه. مثلا تلقى منطقة يصلحها الفقر ومنطقة يصلحها الغنى، وتلاحظ بعض الناس الواقع اذا مر بدور الفقر ينهار، بعضهم لا بالعكس الفقر يزيد زينة، البعض الاخر لا اذا مر عليه دور الغنى ينهار. اذا صار عنده شوية تحديد اموال خير والله. وبالعكس احيانا بعض الناس اذا ازداد نعمه ازداد تواضعا وخشوعا. انت ملاحظ ان الحديث القدسي ان من عبادي من يصلحه الفقر ومنهم من يصلحه الغنى. الله تبارك وتعالى بيده خزائن السماوات والارض، يوزع وفق حكمة وفق دقة. بس شلون؟ قلت لك اكو نمط من الناس يحتاج الى تربية، بيش يربيه الله عز وجل؟ يربيه بالجوع احيانا، يضربه بسوط الفقر. وما ضرب الله عباده بسوط اوجع من الفقر. احيانا لا يريد يأتي ان يهلك بعض الناس، مو على النظرية اللي تقول واذا بدت للنبل اجنحة حتى يطير فقد دنا عطبه. اكو بعض الناس بس يصير بيده وفر خلاص مات، يعني انتحر خلقيا انتحر اجتماعيا، لانه هي المسألة مو مسألة اموال. اكو واحد تدخل اليه الاموال وتخرج منه الاخلاق، شايف؟ تدخل اليه النعمة ويخرج منه الضمير. اكو بعض الناس منها النمط اذا وردت اليه الاموال سلبت منه، وهي في واقع الامر مسألة محنة، مسألة اختبار. احيانا الغنى والفقر يخضع لهذا عامل، عامل التربة التربية، عامل تربوي تخطط له السماء. فمعنى ننقص الارض من اطرافها، يعني هاي القوانين اللي تكون متبادلة بين الناس. مثل ما ذكرت لك ان بعض المناطق تتوفر بها عوامل الغنى وبعضها تتوفر عليها عوامل الفقر، وهكذا يتم التداول. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني ان معنى ننقصها من اطرافها يعني ارض الكفار تخرج منهم لتدخل في ارض المسلمين، يعني الفتوحات اللي كانت الله عز وجل يفتح بها على المسلمين يوم كان المسلمون، نعم مسلمين يعني في واقع الامر. يعني كثير من الناس الان من ابنائنا يسألون شنو وين احنا لما نرجع الى الحقبة التاريخية اللي مر بها الاسلام في اول الامر، نشوف هل حقنا من المسلمين اللي ما كانوا يملكون اي امكانيات، يعني لا اكو عندهم جيوش قوية ولا عندهم اسلحة ولا عندهم فرص، ولكن مع ذلك اكتسحوا الارض اخذوا الارض كلها. اصبح لواءهم يخفق في فترة قصيرة على ربع الكرة الارضية، وهذا عمل يعني عمل يشد الابصار ويشد العقول. شلون صار هذا؟ صار لانهم كانوا مسلمين. احنا حاليا لما ترجع عنا تمام اسمنا مسلمين، لكن عندنا قشر اسلام، ما عندنا اسلام في الواقع. الاسلام في واقع الامر مضمون، الاسلام مو مسألة عبارة يعيشها الانسان، لا مضمون يربي الانسان، مضمون يصنع الانسان. اذا هذا المضمون ما توفر ما توفر الاسلام. ما عندنا من مضامين الاسلام في بناء الاسلام، تربية الاسلام، نعم خصوصا واخذت تزاحمها انماط اخرى من التربية. احنا تركنا تربية الاسلام وراء ظهورنا، فذول لما كانوا يحملون الاسلام مضمونا فتح الله عز وجل عليهم الارض، استطاعوا ان يقهروا اضخم الجيوش انذاك بحفنة من الحفاة العراة. ولما انتهى الامر
نزعوا الاسلام تنكروا للاسلام عادوا الى ما كانوا عليه. شنو لما اجى الاسلام؟ اول ما اجى الاسلام شرادم. اول ما اجى الاسلام تلقاهم شرادم، كل مجموعه مجموعه هنا مجموعه هنا مجموعه هنا، تتقاتل فيما بينها، تتضارب فيما بينها، تتناحر فيما بينها، كل مجموعه ما عندها الا ترفع الشعارات ويشتم بعضهم بعضا. الا لا يجهلن احد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. جهنم الطاد من الحياه عينا. الان عاد الامر كما كان نفسه. يعني عندما تركوا مضامين الاسلام، الاسلام وحد، ذوب هالعناصر هالكتل ها المراكز كلها، وحدها في مجرى واحد، تركها تشيل في مجرى واحد هو مجرى لا اله الا الله. لما عاشوا في مجرى لا اله الا الله استطاعوا ان ياخذوا الدنيا. غلبوا على العروش على التيجان، كل ما اكو هناك قوى في طريقهم اكتسحوها. لما انتهى الامر وعادوا الى جاهليتهم، لما عادوا الى الجاهلية عادوا الى التشرذم، عادوا الى كتلة تستجدي العطف من اليهود. ورحم الله من يقول: محمد هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل؟ وهل لك ينتمي همل رعاع؟ أإسلام وتغلبهم يهود وآساد وتأكلهم ضباع؟ شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. في الواقع عندما كانوا يفتتحون الأرض فتحوها بروح لا إله إلا الله، لما كانت تسودهم بروح الإسلام، دخلت مجموعة من الأراضي تحت حكمهم كما وعد الله عز وجل. طبعا قريش كانت مستغربة في هذا الشهر الكريم أن يجي رسول الله يكتسح مكة ويكتسح كبرياء قريش تحت أقدامه، وذيك المجموعة اللي كانت موضع ازدراء من قبل قريش تأخذ طريقها إلى العزة والكرامة وتأخذ طريقها إلى أن تصبح هي القائد. هذا شيء ما كانوا يتوقعوه، ما كانوا يتصوروه. ودخلت الارض، نقصت من اطرافها اللي كان تحت حكم الكفار دخل تحت حكم المسلمين، انقص الارض، اخذ الاراضي التي كانت في ايدي المشركين فاعادها للمسلمين. والحقيقة ما يتسع لي شوي المجال لأن يطغى على صلب الموضوع أن أبين كيف أن هذه الأراضي اللي دخلت في حكم الإسلام كيف عالجها الإسلام معالجة في نظريته النظرية اللي ما تحرم جيل من الأجيال من الانتفاع بإنجازات المسلمين السابقة. نعم، لأن الأرض الإسلامية لها وجهة نظر في توزيعها لم يسبقه اليها احد ولا استطاع ان يلحق بها فقهاء القانون في عصر الذرة. بدخول اراضي، اخذ اراضي من الكفار نقصت منهم ودخلت في مساحة المسلمين. لكن الان لا، بالعكس انعكست، اصبحوا الكفار يستعيدون يأخذون الاراضي من المسلمين ينتزعونها. والعلة هي العلة بالإسلام أخذوها، وبترك الإسلام فقدوها، بترك الإسلام فقدوها. وشقد يقول واحد شقنا ليش يعني، وإحنا ناس أهل لا إله إلا الله وإحنا مسلمين وما أذنها يومية بصيح أشهد أن محمد رسول الله. صحيح، ما أذنها بصيح أشهد أن محمدا رسول الله، لكن قرآننا اللي يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
اخفض لهما جناح الذل. قعدتك العادية من تبعد يما وانت في منتهى الاداب بالنسبة لابوك. الان يشيل ابوه شوية اذا كبر قطفه اكو دار عجزة دبديها. نعم صار لربع ساعة مجال يمر بي ماكو الى ان يموت يبطس وحدة مسكين ما حد يشوف بي. هذول مسلمين يسميهم. قد يرى اخاه يمطه الجوع ويفتك به الالم ولا يعطيه شيئا من العطف والرحمة. قد يمر على جاره ويرى ان جاره في منتهى البؤس فلا يمد اليه يدا من العطف او الرحمة. قد لا يربي اسرته. اسرته اصلا امام عينه تبتعد عن الاسلام يوم بعد يوم. ما يخسر لكلمة على تربية اطفاله وتربية عائلته. والله شنو بالليل يأذن المؤذن يقول اشهد ان محمد رسول الله. ارجوك هذا مجتمع منخور. هذا مثل هيكل بناء قائم والسوس يعمل في داخله يا ساعه يوقع ما تدري. هكذا. الرأي الثاني ان نقصان الارض يعني فتح مكة او الاراضي الاخرى اللي خرجت من نطاق الكفرة ودخلت في حوزة المسلمين. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث لا. ان نقصان الارض هنا النقصان المعنوي. موت علمائها وعظمائها. اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها. نقص الارض بموت عظمائها وعلمائها. بطبيعة الحال المجتمع انما يكون مجتمع حي اذا بيع علم. اما اذا ما بيع علم مجتمع ميت. المجتمع الخالي من العلم ما بيع حياة ابدا. العلماء روح المجتمع بواقع الامر. العلماء روح المجتمع. عظماء المجتمع في كل ابعاد الحياة. هذول فيهم يتقوم المجتمع. اذا اراد الله عز وجل ان ينقصه موت عظماءها موت علماءها. لان موت العالم موت للمجتمع بالفعل. يعني تفضلت الان هذا المعنى اللي قد ياخذ بعض الشعراء اللي يقول سدن سدن كل ما في الارض الا احبة تفيء لهم ان ارمضتك الهواجر فان ذهب الاحباب عنك وابعدوا فانت غريب ما لديه اواصر وفقد سراك الناس كارثة الدنا فماذا السماء لولا النجوم الزواهر. بالفعل انت الان السماء اذا ما بها نجوم يعني شنو فضاء. كذلك المجتمع اذا ما بي علماء اذا ما بي عظماء في قيادته في توجيهه مجتمع خاوي. مجتمع ما بي روح ما بي حياة. الحقيقة حياة المجتمعات العلم. ولذلك انت تلاحظ ان الشعوب اللي عندها علماء هي حية بعلمائها ما يمكن ان تموت. ليش؟ لان اكو بها علامات مضيئة على الطريق. اكو بها فكر والفكر لا يموت. اما اذا ذهب علماؤها ذهبت منها الحياة. فنقصان الارض من اطرافها هو عبارة عن موت عظمائها وعلمائها وبالذات العلماء. وهشا قد يقول قائل هل انتم تأكدون على العلم على العلوم الإسلامية اكثر من العلوم الاخرى؟ مع العلم العلوم الاخرى صنعت الحياة. يعني بتعبير اخر شوي خلي ابدل لك اقرب لك الفكرة. قد يقول لي واحد شيخنا ارجوك يعني انت تأكد لي على فرد واحد عنده نظرية فقهية او عنده نظرية عقائدية بينما تغفل لي اللي قدر بالمعادلات يوجد لعلم الميكانيكا مثلا او علم الفيزياء او الكيمياء او هالانجازات العلمية اللي تشوفها قدام عينك طائرة تعبر بها الجو صاروخ تصعد به الى كواكب
بنفس الوقت سيارة تمشي بها على الارض، احدث انواع الادوية، كهرباء تستخدم في كل ابعاد الحياة. هذا العطاء العلمي الذي لا حدود له، هذا شي تخليه الى جانب نظرية فقهية. وانتبه لي، اولا الدين ترى مو شغلته ان يسوي معمل. الدين مهمته ان يصنع الانسان، والانسان هو اللي يصنع الحياة. انتبه لي، وفي نفس الوقت بالوقت اللي استطاعت الحياة ان تأخذ هالوسائل، وسائل التقنية الحديثة، تردت من الجانب الانساني، هي من الجانب التقني صعدت، لكن من الجانب الانساني انحطت. وارجوك انا ايش اخذ من الدنيا؟ يعني تفرض انا الدنيا اكو بيها صاروخ، لكن الفرد يجمع لي الليل غير امن على دمه ولا امن على كرامته، يجن عليه الليل هو جائع، يجن عليه الليل وكرامته مهددة، يجن عليه الليل وأسرته معرضة للانتهاك وللاعتداء. شنو فائدة اكو صاروخ او اكو سيارة؟ انت اصنع لي الانسان، حول لي الانسان الى واحة، واحة من العطف والمودة والخلق. هذا اللي تستطيع بي ان تصنع الحياة. وإلا في واقع الامر مسألة كون الانسان بنى صاروخ او استطاع ان يستخدم كهرباء، صحيح انجاز ضخم وصحيح حول وجه الحياة، لكنه ما استطاع ان يخلق انسان. التخليق لانسان هذا اللي استطاع ان يستخدم الطاقة الكامنة في جوف الذرة، صحيح غير وجه الحياة، لكن سوى لي ايضا اهلك لدنيا بكاملها. يعني خلالك الانسان اتفه من ذبابة، يمكن مدينة تباد بكاملها بقنبلة من القنابل. ارجوك العلم المفروض يحيي الانسان ما يموت الانسان. شايف؟ اذا التأكيد على العلوم الاسلامية من هالناحية، من ناحية صنع الانسان، ومو معنى ذلك اننا نغفل اهمية العلوم الباقية ابدا. بالعكس، كل انجاز وكل علم هو موضع تقدير الاسلام، لكن العلم الذي يصنع الانسان في طليعتها. خلي اعود الى صلب الموضوع. فالآية تقول اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها. هذا الرأي الثالث، ان نقصان اطراف الارض موت علماءها وعظماءها. وبطبيعة الحال الحياة اذا راحوا من العظماء والعلماء تحولت الى صحراء، لان هذا الكم العريض الطويل من الناس فرض كم ضخم، لكن ما في حياة، ما في نبض، اشبه شيء بالجسد المشجع الذي فارقته الحياة. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت والله يحكم لا معقب لحكمه. هذا المقطع اكو بيه رأيين، مرة عدنا الحكم بمعنى القضاء، ومرة عدنا الحكم بمعنى الادارة. شنو معنى على المقطع الاول وشنو معنى على المقطع الثاني؟ على المقطع الاول معنى قوله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه، احنا نعرف اكو عدنا محاكم متنوعة. مثلا افرض المحاكم البدائية ما احكامها عرضة للملاحقة، يعني تجي محكمة الاستئناف تشرف على المحاكم البدائية. يعني شلون؟ هذا قد يكون الحكم اللي صدر من المحكمة البدائية بمجال للتغيير والتبديل، يجي واحد يستأنف يقول ان هذا حكم غير عادل، فيجي معقب يلاحق الحاكم الاول، لان الحكم عرضة للنقص وللخطأ. مثلا افرض محاكم النقض والابرار، هذه تشرف على تطبيق القانون على الوقائع، ان القانون هذا تطبيق على الوقائع اللي حدث تطبيق سليم او لا، او ان الحاكم عندما حكم اكو عنده تناقض بين الحكم وبين احكام.
احكام سابقة، او يمكن ان يصطدم بحكم سابق لغيره. مثلا افرض محكمة عدل دولية، تلاحظ محكمة لا هاي زين، هاي 15 قاضي ينتخب، تنتخبهم هيئة الامم في كل عام او في كل فترة من الاكفاء، دول مهمتهم الاشراف على كل ما يقدم لهم من الاطراف. اذا كل الاحكام مهمتها ان تعقب، يعني كل حكم عرض لان يكون اكو فيه نقص تجي محكمة من وراء تعقبه، معقب لحكم هؤلاء. عندنا عند المسلمين الان، عند المسلمين اذا واحد من القضاة راح ويجي بدال قاضي اخر، ويجي واحد يدعي يقول هذا حكم علي بجور، اذا ادعى واحد وقال هذا حكم علي بجور، يتعين على القاضي الثاني ان ينظر بالحكم يشوفه صحيح لو خطأ، اذا صحيح يقره واذا خطأ ينقضه. لاحظ يعني الاسلام اول من وضع بذرك محاكم الاستئناف او محاكم النقل والابرام، وحتى القاضي نفسه اذا اصدر حكم وبعد ذلك اتضح له الخطأ ينقض ذلك الحكم وينتقل الى الحكم الثاني. انت مر عليك ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه كان موزع صناديق بالكوفة، هاي الصناديق تطرح فيها شكايات من هالنوع، اللي عنده مسألة مظلم من عندها يضع ورقة، يضع يكتب قصته ويذبها بهذا الصندوق، وتجمع الصناديق يؤتى بها للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، كان يعطيها جزء من وقته، يقعد على دكة القضاء بالمسجد يعطي لها جزء من وقته ينظر بالاحكام، شوف هذه الاحكام ما كان منها صحيحا يبرمه والا ينقضه ويعيدها. اذا مسألة محاكم النقض والابرام مهمتها تعقب الاحكام، ان الحاكم اذا اصدر حكما هو عرضة لان يخطى، عرضة لان يزل، فاكو محكمة من وراء تعقبه واشخاص يعقبون حكمه. لكن بالنسبة الى الله عز وجل اذا قضى بامر لا معقب لحكمه، ما يقدر واحد ينقض حكمه. ينقض حكمه من هو اللي ينقض حكمه؟ الانسان. الانسان ينقض حكم الله عز وجل. وان كان احنا عندنا ترى هالجرأة موجودة، يعني قد تلاقي عندنا بعض الرقعاء يجي يقول لك هاي النظرية القانونية هواية اهم من النظرية الاسلامية. قل له انت تأمل زين يا اخي، انت النظرية الاسلامية شنو يا علمان، منين جاي النظرية الاسلامية، مصدرها وين؟ احنا اي حكم من الاحكام اذا مو مصدر كتاب وسنة نضرب به عرض الجدار، اي حكم من الاحكام لازم طالع من مصادر التشريع المشروعة، الكتاب والسنة مثلا، العاقل او الاجماع في تفصيل لا يسعه المجال. فاذا اجى من مصادر التشريع المشروعة يعني معناه هذا حكم الله، الله خالق الكون، يجي يعقب على حكم واحد من ذول اللي ما يعقل اي طرفيه اطول؟ لا طبعا لا والكو لا. ما يستطيع واحد يعقب على احكام السماء. هسا احنا احيانا اكو عندنا نقصان في مداركنا، قد نتصور ان بعض الاحكام ما تتلائم ويا المجتمع، يقول لك ما عاد هذا الحكم يلائم المجتمع. تعالينا انت شلون تحلي مشكلة مجتمع، مشكلة اقتصادية ب2.5% اسمها زكاة، واحد يعطيها بكيفه او ما يعطيها بكيفه، وقبل لك الشكل ومن قال الشكل؟ اولا ولي الامر يمتلك صلاحية في ان يشرع ما يريد من القوانين لمصلحة المجتمع، ولما يكون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم بدليل الاولوية، بقياس الاولوية هو اولى بهم من اموالهم، بوسع ان يمد يده الى اموال الاغنياء ويعيد منها الى الفقراء ما يعيد التوازن الى المجتمع. منو قال ان الامر مقصور على بس الزكاة؟
ان بالمال حقوقا سوى الزكاة صلاحية الامام ما تقف عند حد. احنا ليش نشترط العصمة؟ نشترط العصمة لان الامام بين غير العصمة. الفرق بين العصمة وبين غير العصمة، تلقى غير العصمة تبني دار الى مروان تكلف بيت مال المسلمين 50,000 دينار من الذهب. يعني 50,000 دينار شنو كانت قيمتها في وقت الدينار كان يشغل له 60 عامل، لان يعني 10 دراهم والدرهم 6 وانم هاي قيمة الشرائية. نعم 50,000 دينار يبنى بالبقيع في وقت عند المسلمين آنذاك أزمة، الواحد من عندهم ما يمتلك لبارية يتستر بها عن الحر والبر. لكن العصمة تدري شو تسوي؟ العصمة تخلي علي ابن ابي طالب يطبع لي عقيل على الصورة التي يرسمها لنا، ولقد رأيت عقيلا وقد املك حتى استمعني من بركم صاعة، ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظل. شايف الصورة شكد مؤلمة؟ شايف الصورة؟ يقول دولة من الفقر وجوههم صايرة مثل هاي العظل من الوشمة، هاي اللي يصبغون بها اللحية السوداء. يقول دولة كأنما مسودة وجوههم من الجوع، جلودهم على عظامهم. ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سودت وجوههم بالعظل. فعاودني مؤكدا وكرر علي القول مرددا، فظن أني أبيعه ديني واتبع قياده مخالفا طريقتي، فأحميت له حديدا وأدنيتها من جسده، فضج ضجيج ذي دنف من ألمها وكاد يحترق من ميسمها. فقلت له ثكلتك الثواكل يا عقي، أتئن من حديدة أحماها إنسانها للعبه، وتجرني إلى نار شجرها جبارها لغضبه، أتئن من الأذى ولا أئن من لظى. هذه الواقع الصورة مو صورة مفتعلة أبدا، صورة نابعة من الصميم من الواقع من الضمير. العصمة تفعل هذا الفعل، تخليه يلاحظ ان اخوه او غير اخوه على حد سواء، وهو حال الناس على حد سواء. هذا النمط في واقع الامر يلعب دورة في اشاعة العدل. خلي اعود الى الموضوع. طيب، الله يحكم لا معقب لحكمه. نبه لي، في باب القضاء اذا اردنا نحمل الحكم على القضاء، في باب القضاء من هو الانسان؟ يجرأ الانسان يجرأ على ان يعقب على حكم الله عز وجل، فيجي يقول مثلا مثل ما ضربت لك مثل، يقول ان الزكاة ما مستعدة تحل مشكلة مجتمع. يا اخي انت ما فاهم، انت مو فاهم الاسلام، جاهل. ارجع شوية، اولا خلي يصير عندك قدرة على الالمام بتعاليم الاسلام. يا الله تشكل عليه، انت حافظ لك مسألة لقفتها وجيت؟ لا مو شكل بلي. اذا لا معقب لحكم الله، لان حكم السماء معناه حكم القدير، حكم العالم، حكم الملم، حكم من في قبضته السماوات والارض. طيب، اي اذا كان الحكم بمعنى القضاء. اما اذا كان الحكم بمعنى الادارة، ادارة شؤون الناس، هذا شنو معناه؟ معناه والله يحكم لا معقب لحكمه، يعني ان حكم الله يكتب له الاستمرار، بينما حكم الحكام الاخرين يتغير تبعا لتغير الحاكم. شلون؟ انت شايف يموت خليفة يجي خليفة من بعده، يموت ملك يجي ملك من بعده، يموت حاكم يجي حاكم من بعده. هذا يقعد على اسلاب هذا، وهذا يأخذ بيت هذا، وهذا يخرب ما بناه هذا، وهذا ينقض ما ابرمه هذا، وتلقى الامور في تغير دائم. اتخطر يوم من الايام سليمان ابن عبد الملك طلع، كان معروف بجمال الصورة وبالرشاقة، ملابسه كانت تغير،
تقريبا بالساعات، لبس لحلة جيدة وخرج، نظر الى نفسه بالمرآة اعجبته نفسه، لقيته احدى جواريه قالها ما احلى الدنيا لولا الموت. دنيا لو ما الموت وهي جميلة، لان شو نريد موجود الان تحت ايدينا، ما احلى الدنيا لولا الموت. قالت انما حليت الدنيا بالموت. قالها كيف؟ قالت لان من مات قبلك اعطاك مكانه، ولو ما اكو موت انت شو وصلك له؟ عما اللي قبلك مات فسح لك المجال اجيت، وهكذا انت هم تموت تفسح المجال الى غيرك وتشوف هالدنيا هذه عملية متصلة، عملية تعاقب. هذا يروح يعذب هذا، وتغمد الله الشريف الرضي برحمته. ألا إنما الدنيا، ألا إنما الدنيا غبارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانبه. ملاحظ الشجرة أحيانا تلقى بها غصن أخضر، تلقى بها غصن يابس، الغصن اليابس يكسروه يوخروه يضل الأخضر. ألا إنما الدنيا غبارة أيكت إذا اخضر منها جانب جف جانبه. هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب. الله معنى شكد رائع هذا، ها؟ هو شوف أي لذة من اللذائذ هي تتحول إلى مصيبة. عزيز من أعزائك أنت ملتذ بالنظر إليه يموت فتتحول اللذة إلى مصيبة. أمل من الآمال ما يتحقق عندك فتفجع. إذا فجعت بفقدان الأمل اسودت الدنيا في عينيك، وتلاحظ أنت في الحياة أبدا ما مستعد تلبي مطالبنا دائما. هي الدار ما الآمال إلا فجائع عليها، ولا اللذات إلا مصائب. فلا تكتحل عيناك منها بعبرة على ذاهب منها، لأنك ذاهب. في تقول له ما حلية الدنيا لولا الموت. التصور هاي أجيال تمر وكل جيل يأخذ طريقة بهالحياة، يأخذ له مساحة من الدنيا ثم يخلي طريقة، يفك الطريق إلى مساحة أخرى، يضطر طريقة إلى غيره إلى مجال آخر. في اتأمل الآية الكريمة تقول الله يحكم لكن لا معقب لحكمه، ماكو واحد يحكم من بعد الله عز وجل، والناس كلها تموت والله هو الحي الباقي. في الدنيا احنا نتغير بها، صور واشباح تتغير، الحياة كلها تتغير، والذي لا يتغير الدائم الذي لا يزول هو وجه الله. مات من مات والثريا الثريا، مات من مات والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. أي يومية انت مودع لك واحد او مودع جماعة، وانت بالاخير تتودع وتمشي. هاي سنة الحياة اللي تشوفها ابدا، تلحظ اليوم شوف قدام عينك جماعة، بكرة تلقاهم ما هم ذهبوا، انتهى كل شيء. لكن الحي الباقي الخالد الذي لا يزول ولن يزول هو الله تبارك وتعالى، هذا الوجه الدائم. فالآية تقول الله يحكم لا معقب لحكمه، يعني مو مثلكم انتوا الآن، اذا ارتحل منكم حاكم حل مكانه حاكم، وتبعا لذلك تتغير الدنيا. لكن بالنسبة الى الله عز وجل لا يزول، دائم، كما يعبر عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه في احدى روائعه، واحد لا بعدد، دائم لا بامد، قائم لا بعمد، دائم. ها
لا بأمد أصلا، ما يتعقل معنى الأمد بالنسبة إلى الله. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ليه؟ سريع الحساب وين؟ سريع الحساب بأي مكان، بالدنيا جو بالآخرة. وطبعا احنا نعرف ان الحساب اذا صار سريع، احنا نتصور من وجهة نظرنا انه ابلغ بالردع عن الجريمة. يعني الجريمة ما طولها حارة، اذا صارت وعالجها القانون بسرعة ونفذ الحكم بطبيعة الحال يكون بأبلغ بالردع. اتذكر حادثة ارويكيها، المأمون كان عنده يوم الاحد يعتبر يوم للمظالم، يوم الاحد يقعد للمظالم، قعد بديوان المظالم، عرضت عليه المظالم بت فيها وقام يريد يطلع، امسكته امرأة من ردائه وقفت تخاطبه يا خير منتصف.

0: احنا نلاحظ ان بعض الظلمة يعيش الى ان يطلع من الدنيا وهو ينهش بأبشار الناس وبدماء الناس وبأموال الناس. نلاحظ ان كثيرا ممن يمارس الإجرام الله عز وجل يمهله، ولئن أمهل الله الظالم فلن يفوته أخذه. وأنا أكد لك أن ما يهمله إطلاقا، لكن المشكلة هنا تلاحظ أن كثير من الناس يقول ليش أنا، شنو اللي يضل بعد، خلى هذا، ليش الله ساكت عليه، ها؟ ليش شنو اللي يسوي بعد، ما خلى، شرب الدماء حتى كأنه وحش، نهب الأموال حتى كأنه لص، اعتدى على الأعراب حتى كأنه أحق خلق الله، سحق الكرامات حتى كأنه من ألعن من خلقته الأرض. إذن شنو الانتظار به؟ ماذا؟ هذا فكر الإنسان هواية قصير، ما يدري أن الله تبارك وتعالى أولا هذا ما راح يفوت من إيده، ما يهرب من عنده. ثانيا قد يكون المجتمع يستحق أن يؤدب، لأن أكو عندنا مجتمعات نسيت الله عز وجل، فشى فيها التدابر التقاطع، انتشرت فيها المنكرات والموبقات، بعدت عن طريق الله. بطبيعة الحال هذه يريدلها أن تؤدب، كيف يؤدبها؟ الظالم جند أنتقم به وأنتقم منه. نبه لي وخل أروي لك حادثة. الرشيد قاعد بقصرة يقول مسرور إجاني الطلب بالليل، مسرور الكبير إجا لي الطلب بالليل، يقول لي يريدك الرشيد، فأقبل مرتعدا مرتعبا، يقول دخلت عليه وجدته يقظ والشموع موقدة بين يديه والحجاب واقفين. قال لي الآن تذهب إلى جعفر ابن يحيى جيبه البرمكي، جيب لي هنا إلى باب الخباء، ناصب له خباء برا، تضرب عنقه بباب الخباء وتطب عليه برأسه. يقول جيت دخلت عليه وجدت عنده أبا بكار المغني يغنيه ما يريد الناس منا لما لا يسكت عنا، إنما همتهم أن يظهروا ما قد دفنا. قلت عليه قلت له أجب الخليفة. قال لي الآن؟ قلت نعم الآن. قال لي الآن بعد نصف الليل؟ ما أعرف، هو اللي أرسلني خلفك. قال لي أنا آنفا كنت عنده، الآن كنت عنده؟ قلت له لا علي، هو أمرني يجي. أخذته يقول من يديه طلعت أحس بنص الطريق، أحس قال لي لعل وراءك شر. قلت له أنا مأمور بضرب عنقك والشرط أشوف دائر مدايرك. فقال لي زين الإخوان يدخرون لي مثل هذا اليوم، أنت ممكن أن تسوي علي جميل؟ طب لي قل له أنا نفذت أمرك، إذا شفتك راجع، لأن هذا الرجل قد يكون ثمل، قد يكون عنده شيء، فطب لي إذا شفتك راجع تكون أنت سبب في حياتي وأنا ما أنساها إليك، وإذا لا ألح أنا يمك. نعم. يقول دخلت إلى الخباء قلت له جئت به. قال لي علي برأسه يا ابن الفاعلة، وينك؟ سرع ليش ما كان رأس؟ طلعت. قلت له سمعت؟ قال بلى. قلت مد عنقك. قال لي يمهني حتى أعصب عيني. قل ضربت عنقك، حملت الرأس، من جاب الرأس ودخل عليه رفع رأسه إليه، قال له هذا رأس جعفر؟ قال له بلى. قال له أنا لا أقدر أن أنظر إلى قاتلي جعفر، فاطرحوه إلى الأرض، ضربوا عنقه. طرحوا ضربوا عنقه. تأمل لي شوي زين لتقريب المعنى إلى الذهن. الظالم جند ينتقم به وينتقم منه. بس احنا إدراكنا للحياة محدود، وما نتصور أن الله عز وجل، أحيانا الإنسان يبلغ يصل إلى مرحلة الشك، وين القضاء؟ وين القدر؟ وين السماء؟ ليش شاكت على الظالم؟ لا، الله عز وجل لا يسكت على الظالم طبعا ابدا، لن يفوته اخذ الظالم، لكن احيانا يمهله. ليش يمهله؟ لان انما يعجل من يخاف الفوز، انما يعجل من يخاف. والا الله عز وجل سريع الحساب، يعني لا يفلت احد من قبضته. السماوات والارض في قبضة الله عز وجل، بيمينه، مطويات بيمينه. اذا وين يقدر يهرب الانسان؟ الى اين؟ لا بد من الرجوع الى ذلك اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
1: تايمز سكوير اف ام، منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: يحدو بنا الاستغراب ونحن نشاهد عروضا تقدم لحجاج بيت الله الحرام، عروضا تتنافى مع المضمون الديني الذي سعى إليه قاصد الحج المبرور، وهو غسل الذنوب والخطايا، مصداقا لقول النبي محمد صلى الله عليه وآله: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قد يتبادر إلى الذهن أي عروض تلك التي تخل في القوام المبرور للحج؟ إنها عروض المكاتب لاستقبال من لديه حاجة، وبأفخم وأحدث السيارات، موكب من سيارات تاهو تزف الحاجة إلى بيته، وبمبلغ يمكنه إطعام وإكساء 1000 مسكين، وربما يدفع الضرر عمن أثقلته الديون وتعسر عليه شراء الدواء أو إجراء عملية قاهرة ومريحة. رأت العيون تلك المواكب وهي تشق طريقها في شوارع المدن العراقية، ولم تكتفي العروض حد هذا الموكب فحسب، بل شملت الدعاية إلى الأكياس التي توضع بها هدايا الحاج لمن يتحمد له السلامة ويمن عليه بدعاء القبول والمغفرة. أكياس تطبع عليها صورة الحاج وهو يبتسم بوقار الطاعات، وقد حشر في كيس صورته الذاهبة إلى بيوت الأحبة هدايا، وهي تستنزف الجيب وتجرف مسار المال عن مكان الأجر في بلاد لا يمكث فيها المال غالبا في الجيوب حتى اكتمال أيام الشهر الواحد. تحدث المواطن سليم راضي لإذاعتنا عما شاهده وأثار استغرابه قائلا:
3: فعلا جاء ألاقي يعني بطريق سبب الازدحام أنه 5 سيارات من أحدث السيارات الحديثة جايبة الحاج، إضافة إلى الصور اللي جاي تعلق أكثر من صورة وكأنه يعني هو نجم سينمائي، إضافة إلى الهدايا والشوكليت اللي جاي توزع. يعني جاي يشوف أنه حتى هاي الخشوع الإيماني اللي يصيب الحاج المفروض من وراء ما يجي، ويكون هو شخص كان مثقل بالهموم والخطايا، يعني ذباهن ورماهن كلهن من كتفة من كان بالحج. فأشوف أنه لما رجع وصارت لهاي المراسيم، وما أعرف سواء بعلمه أو بعلم ذوية ما أعرف يعني، بس هي كظاهرة جدا يعني خطأ. أولا يعني هو هذا رياء، فأكو ناس يحس بنفسه أنه جاء مثلا من الحج سيارة بسيطة ابنه أو حتى أو يمكن تكسر رجع بيها، فجاء يشوف أنها ظاهرة أبدا مو ما تعتبر حضارية وإنما تعتبر ريائية. يعني سألت أنا حتى ابني بالمطار يقول ما عندنا محط رجل من الناس اللي موجودين، يعني مخنوقين جدا. يعني صراحة يعني وضع كلش يعني مزري. يعني أتمنى أنه يعني العالم تنتبه، يعني أنه هذا الحاج جاي رجل منزه، يعني ساقط كل ذنوبة، أو ما أعرف يعني هل هو بعلمه أو بدون علمه. أو الحمد لله والشكر على كل شيء.
2: يبدو الانصياع لإرادة الشارع وتزويق العادات المعتدلة قد نال من الطقس الاجتماعي الديني، والذي كان احتفالاً إشهارياً مقبولاً ومحبباً، حيث يستقبل الحجاج بالرايات البيضاء والأهازيج الدينية الشعبية. أما اليوم فقد اختل السياق العام، وبدا استقبال الحجيج لا يختلف كثيراً عن إيقاع العرس والإسراف بزخرف التباهي المخل للمعنى الفلسفي والديني للحج. هل نعيش حالة اختلال في العقلانية الدينية حينما لا تتشابه صفات مطلب المغفرة مع عين ذاته؟ أجاب الباحث والمؤرخ علاء لازم العيسى عن ذلك قائلا:
4: عند رجوع الحجيج وعند استقبالهم من قبل الأهل والمعارف والأقارب القيام ببعض الأعمال التي يقوم بها الحاج أو معارف الحاج وأصدقائه، ينفي هذه الروحانية في هذه العبادة، وينفي هذا التوجه الخالص، وينفي هذا الزهد وهذا التواضع. يعني مثلا في أيامنا الحالية من الأمور التي ربما ستتحول إلى ظاهرة أنه بعض الأخوة المستقبلين يستقبلون الحاج بمجموعة من السيارات الحديثة المزينة، ما يقارب 7 سيارات أو أكثر من 7 سيارات، ويزفون كأنما زفت العريس لعرسه. هذه الأمور حقيقة يجب أن تستنكر.
2: يحدون السؤال عن ظواهر جديدة قد دخلت حياتنا الاجتماعية وأصبحت من المسلمات السلوكية المقبولة، رغم أنها تكره من الناحية المنطقية والدينية، مثل تصوير الجزع لمن فقد عزيزا له، كاميرات تتحرك في أصوينة المآتم تقف عند كل باك ومتأثر، لا شفافية في الموت ولا تقدير للحزن. اختلطت طقوس الحزن بالفرح ليصبح الفرح باستقبال حاج يشبه العرس والختان وحفلات التخرج، والعزاءات تؤرخ الحزن الذي يجب مواساته بالنسيان. مكاتب كتبت على واجهاتها يافطات: مستعدون لتصوير الأعراس والفواتح والدفن. من جاء بتلك الثقافة الدخيلة، هل استوردناها أم أنتجناها؟ أوضح لإذاعتنا الإعلامي حلمي السعد ذلك قائلا:
5: اليوم الحاج لما يذهب إلى الحج، الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: من استطاع إليه سبيلا. الاستطاعة مرة تأتي بالقوة الجسمانية، مرة تأتي بالقوة العقلية، مرة تأتي بالتحمل، مرة تأتي بالمال. الله سبحانه وتعالى أنعم عليك وهيئ لك الأموال أنه تروح تحج. تروح للحج ليش؟ حتى ترجع كما نقلت الروايات، يرجع كما ولدته أمه. طيب هذا الإنسان الحاج التعبان اللي خسران فلوس وتعبان ورايح وزار ومشقة الحج وتعب الحج ومناسك الحج متعبة طبعا، هي صح بها أجر وثواب لكنه متعبة، يرجع حتى يكسب رضا الله سبحانه وتعالى. يرجع وإذا يعني يتلقوه في قضايا راح تلوث هذا، لربما أنا وغيري يحصل مسبة من المجتمع، يحصل فد كلام بذيء من المجتمع، وهذه مسألة صعبة جدا. المشكلة هنا شنو؟ هو أنه طغى العرف على الشرع، طغى التفاخر والتمايز على الزهد والتقوى.
2: وعن الحرج والإنفاق المادي الذي يتكبده الحاج بعد عودة مرهقة ماديا ومعنويا.

0: لكن أخذ حقيقة يثقل كاهل الحجاج. اليوم تعرفون الحج من يذهب إلى بيت الله الحرام راح يكون هناك تكلفة كبيرة جدا يعني في الأموال. اليوم أقل حجي يصرف بالقليل من 10 ملايين دينار بين النقل بين التكلفة بين المصاريف الأخرى. زين وإذا يريد يرجع ويشتري هدايا هم الهدايا راح تكلفة من 5 إلى 10 مليون. الكثير من الحجاج يا دوب هو مكمل كروته أو أحيانا يستقرض في سبيل يؤدي هذه الشعيرة المهمة ويؤدي مناسك الحج، ويأتي النوب يحتار بموضوع شلون يقدر يرضي الضيوف والمهنئين. وأنا أعرف الكثير من الحجاج حقيقة شكولي أنه موضوع تقديم الهدايا لمن يأتي يهنهم قد كلفهم كثيرا.
1: يقول الكاتب أوسكار وايلد: معظم الناس هم أشخاص آخرون، أفكارهم، آراؤهم شخص آخر، وحياتهم تقليد، ومشاعرهم مجرد اقتباس. هل نحن هكذا ننقل الظاهرة دون احتكامها للعقل وميزان التقبل المجتمعي ومعياره الثقافي الرصين؟ يستورد واحدنا فكرة أو يبتكرها ثم تتحول إلى طابع عام يصعب الحد من تمدده، بل ويظهر لك من يجيد التبرير له.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

أكو حكايات من نسمعها تعطينا طاقة باور، اللي هي قصص النجاح اللي تقول لك لا تيأس وحاول وكرر وأحسن النية، لكن حسن النية يجب أن يكون بوعي. قصتنا اليوم هي للشاب حسين في عام 1999، كان عمره 18 سنة، أنهى الخدمة، دخل للخدمة العسكرية بعد 18 سنة، وهذا المعروف في الخدمة الإلزامية. أعتقد في كل الدول العربية يعتبر 18 سنة هو العمر اللي يخدم به الشاب خدمة العلم أو الخدمة الإلزامية، تحديدا للأشخاص اللي ما نالوا حظ

يرجع إلى البيت. لكن اكتشف أنه هذا الأسبوع اللي الله أكبر يا الشاب العراقي، تحديدا هذا الزمن، هذا العمر القاسي، إحصار اقتصادي وعسكرية وضيم وفقر. فشي سوى هذا خطيه؟ هو عسكرية، شنو يعني عسكرية؟ يعني عسكرية يعني واجبات، يعني حفروا موضع وفلشوا ابنه، يريدون يشغلون في الجيش، لا دمار، يريدون يشغلون الشاب. طبعا هذا الفكرة العسكرية اللي فكرة خطأ، أنه الريدة نشغل، يا بليش جاي تضطهدونهم بأعمال ليست بالعسكرية، هاي أشغال. نعم احنا نريدهم حتى ما يفكرون بالهروب أو يفكرون بأمور أخرى. بالتالي بالعكس كل اللي هربوا هم هربوا من الأشغال. ما هرب المسكين، بس كان في كل إجازة يوقف بالمصدر، حسين يوقف بالمصدر لعله يحصل له سيارة تجي تأخذ العمال. لكن اكتشف أنه هاي المسألة مرهقة، لذلك جاب له خشيبات دقدقهين وجاب له تيارات، سوى له عربانة، حتى هذه العربانة من يجي بإجازة يروح للخضارة، أركنها طبعا هاي العربانة وداها إلى هناك عند أحد المحلات. بعدين اقترحوا عليها بتم تروح بالعسكرية، جاء له واحد قال له أنت من تروح للجيش تبقى 28 يوم 27 يوم، هاي ليش رابطها بها؟ خلي يشتغلون به يترزقون. وهذا صاحب محل الذي ساعده قال له يترزقون اللي ما عندهم عربين، وكل شغلهم يطون يخلون عندي دينار ربع دينار كذا ويتجمع أقل. قال له والله فكرة. فيظل يروح للجيش، يرجع يروح يشوف عربان تشقد جابت، ترى يعني إيراد خلال غيابه في الجيش، والله دينارين دينار وربع، يعني ماشي الأمور، يأخذها خلال فترة الأسبوع الإجازة ويشتغل بها. هو معاناة، يريد يساعد أبوه محل الأب، بدأ يعيش حالة كساد لأنه محتاج إلى شراء حديد مطروق وحديد صلب ورجل كبير، والناس ظلت ما يعني تجيله لأنه يتأخر الشغل، لأنه هو وحده وما يقدر يخلي عامل لأنه الشغل قليل. مأساة، يعني هاي قصص اللي مرت بينا بالعراق، قصص كثيرة من المعاناة في ذاكرة كل واحد اليوم من عده، من عدنا تحديدا السبعينيات اللي عاشوهم والستينيات. لا ذولي خطية ضاع من عمرهم الكثير. على كل حال يساعد نفسه ويساعد البيت خلال يشتري يسوق، ساعد أبوه. خلص العسكرية حسين، شنو راح يسوي؟

خلص العسكري، ما غاب ما تخلف عن العسكري، اعتبار أهم رسمي يجب أن ينجز. أنجز طبعا، سرحوا أخوانه قبله يدور على الشغل، ماكو، واقفين في المصدر. طبعا المسألة أنه إحنا يوم ذاك يعني خلينا نقول هو خلص عسكريته يعني بالاثنين ثلاث سنوات بالألفين وألفين واثنين مثلا. الحركة البناء في هذه الفترة ماكو حركة بناء، يا دوب الإنسان العراقي يعيش يأكل، ورب العالمين سلمنا الآن لو نسوي إحصائية نسأل بيها يعني استفتاء، نروح نسأل الأطباء الكبار عيادتك شقد بالتسعينيات بالضيم بالفقر، عيادتك شقد يجون بيها؟ والله يقول لك قليل كبار السن، بس رب العالمين يعني منحنا الصحة في ذيك الفترة اللي ما تقدر أنت تعيش وتروح الطبيب. على كل حال خلص، وين يروح؟ هم وقف بالمصر، حركة بناء ماكو، الأسطوات واقفين، ناقوت حب مثل ما يقول. فكر أن يرجع العربانة، راح للخضارة ويدفع بالعربانة ويشتغل. أيضا إحنا استونا طالعين يعني داخلين بعام 1995 مذكرة التفاهم النفط مقابل الغذاء، لكن حركة السوق الغذائية حركة بطيئة، وهو شغله بالخضار شو يشتغل، ينقل حمال شيل كيس طحين يروح يودي كذا يوصل على شغل، ينقل بضاعة امرأة تتسوق أو رجل كبير ينقلها يقربها من تاكسي، وهو هذا عمله وش قد يطوله، لكن جيبه لا يفرغ ولازم يساعد والده. لكن انتبه إلى متى هذه الفطنة؟ انتبهوا يا شباب اليوم، هذه الفطنة. قال يعني إلى متى أنا مثل الوضع سيء بس أكو ناس ليش أفضل من عندي، هم يحملون عقول وأنا أحمل عقل وعندي الفرشة الكاملة لأني أفكر بشكل جيد وهو محل أبوي. شنو يحتاج محل الأب؟ يحتاج إلى حديد، إلى فلوس يجيب لي حديد. ليش الحديد؟ مثلا طن أنا أتذكر يعني 150 ألف، كان الطن وصل 175، أنا جاي أحكي بال2002. فكر قال يعني إلى متى أنا أركض أدفع بهاي العربانة والشمس تدقني ماكو شغل؟ قال إحنا لو عندنا رأس مال، شو أنا حداد وإخوان اثنين محدادين وأبوي حداد، إحنا محتاجين بس رأس مال ونحيي هذا المحل محل والدهم. فلزم إخوانه قال لهم تعالوا، سأل والده قال له يا والدي هذا المحل إذا بدينا نحركه يعني نبدي نشتغل به هذا الحداد إيش قد يحتاج؟ قال له بابا أولا هاي القاطع مال قطع الحديد عندي عطلان، ومال اللحيم جهاز اللحيم يراد لجهاز، وتعرف صالحة قديمة وأنا تاركها وشغلي قليل وتعبت ورجال كبير، فيراد لنا مبلغ يعني إيش قد مثلا مبلغ رأس المال إيش قد؟ قال له تقريبا 250 ألف تقريبا. قال له زين، جمع أخوان قال لهم تعالوا أنا راح نعي يعني نحيي شغلنا هذا، بس الصبرون. قال له نصبر، شنو المطلوب؟ هو سائل وعارف من خلال شغله يعني ينقل بضائع للتجار وكذا، يسمع بالشورجة، يسمع بالشورجة وشغل الشورجة والأبو اللي يدفع عربانة العتال دخله كذا، وقال معقولين احنا نشتغل لنا شهر ذول يشتغلنا بيوم هذا المبلغ؟ كان يسمع، لكن ابن مدينة والعسكري يروح لبغداد وشايف محافظات، فسهل عليه لكن ما مجرب أن يدخل في هذا الموضوع وشلون يعيش وكذا، لكن مرتب. قال لي إخوانا القضية هي الشورجة بيها شغل لأهل العرباين، إذن عرباين نبيعهم هاي عربان تبيعها وهذا، ونروح لبغداد شوف الوضعية شنو، يروح السوق العرباين اشترينا عرباين نجمع لكم فلس. راح الخالة أخذ من عنده مبلغ قال له يرجع لك، راح والثلاثة إخوانا ويا الاثنين أحمد ونعي، هم أكبر من عنده لكن شخصية حسين قيادية وعتم ثقة بي بأنه ولد فطن وحرك، راحوا لبغداد. مع السلامة يا والدي، مع السلامة.
خلوا مصرف أدبوهم بالبيت راحوا يشتغلون. قال أنا ما راح نبقى أربعة أشهر، خمسة، حطوا بحساباتكم. دخلوا إلى سوق الشرجة في بغداد، ظلوا يراقبون أهل العربين اللي يدفعون، يمشون وراء بدون خلسة، يعني بدون أن يشوفونهم، يمشوا هذا وراء العربان يتابعونهم إيش قد يشتغلون باليوم. هذه قراءة أولى، وهذه حركة ذكية وخطوة جبارة ممتازة. جيد، هذا هم ثلاثة كل من تفرقوا وظلوا يراقبون أهل. طبعا هو هنا المراقبة من باب الحسد، لكن معرفة الشيء شنو جد يعني تحديد هذه هاي مغامرة، احنا داخلين احنا غرباء في مدينة وإن كانت عاصمتنا، راح شلون نعيش شلون ننام وشلون نرتب وضعنا. ففعلا كلهم ثلاثتهم راحوا ورجعوا بخبر نقطة دالت جمعتهم، قالها شنها ما شاء الله شغل شغل. قال أنا وإحنا هنا على موت حتى نجمع فلوس نقتصد ندير بالنا على حالنا، نسكن في أرخص الأماكن ونصبر ونتحمل، كذلك أكن يكون عادي وبسيط، نأكل لنا لفة، نجيب لنا خبز، نشتري لنا كذا ونرتب أمورنا حتى لو نأكل وجبتين باليوم. قالوا لا أوكي ماشي نصبر وهاي، قالوا على مود حتى نجمع المال نوديه نشتري يصير رأس مال، نبدي نشتغل بالحديد، نشتري ماكينة ونشتري كذا جهاز لحام وحديد وكذا، هذا على بركة الله. كنا مستعدين وأكو طلب على الأبواب على الشبابيك. شوف قصص النجاح، انتظروا وانتبهوا انتبهوا، لا يأس مع الحياة، ثقوا بالله، هذه المقولة حقيقية، رحمة الله موجودة، لكن اسعوا. اشتغلوا اشتروا لهم عربين، لكن كل واحد عربانته كبيرة. ليش كبيرة؟ لأنه عرفوا اللي كل ما كبرت عربان يعني عربانة الدفع ويصير عليه طلب أكثر، ينقل أجهزة كهربائية، ينقل كذا، العربانات الصغيرة الدفع الصغيرة هي ربما تتحدث في المواد الغذائية بسيطة، مسواق، لا هم داخلين للسوق بهمة. اشتروا عربان، دخلوا إلى السوق، أيضا تفاجأوا أنه السوق هو صحيح يدفعون هذول على التعليم، لكن هناك عصابات، يعني أكو أشخاص متنفذين، مو أي واحد يدخل السوق الشرجة، لازم يدخل ومتسلح، أكو نماذج ورا هذول اللي يدفعون. يا عراق أنا العظيم مصيبة، يعني طبعا هذه موجودة في كل بلدان العالم، هذه نتاج وصناعة الحروب، هو من يصنع الأزمات وشكل شخصية الحياة ويبرز النموذج لعصابة معينة، مثل ما يحدث الآن مجموعة من المتسولين يقودهم شخص ويحاسبهم بعدين ويأخذ الأتاوة ويعطيهم القليل ويحط بجيب الكثير، بمعنى أنا حاميكم اشتغل. هذا الموضوع اكتشفه، هذه من صنع الأزمات السياسية وضعف القيادة والدولة والحروب والنظام الاقتصادي العام. دخلوا السوق لكن الشباب وبهمتهم لازم يدافعون عن نفسهم، اجوا لهم انتم شنو تشتغلون هنا وانتم تابعين لمن وتابعين لفلان، ما يريد يطأتها وعرف هاي اكو ناس ورا هاي العربين. قال لهم يا با انتم احنا تابعين لفلان، ما نعرف هذا فلان. هو يتذكر واحد بالجيش صديقه قاعد، بس هذا قضى سجون بالجيش، بس هو ولد من هذول الشقاوات. قال له جت له فطنه، الحياة إدارة الحياة أحيانا وأزمات تحتاج إلى إبداع ذهني. بصراحة بصراحة إجا في باله صديقة فلان عدنان اللي هو اللي يسكن في البياع يندل بيتهم لأنه بات يوم عدهم، قال له فلان وذاك عشيرتهم قوية، هذا انتبه ماكو عدنا احنا. قال له أوكي ست ليش تحكي، يجي لك بنفسه. راح العدنان دق الباب هو وأخوانه، يا بتعال هيك الموضوع. قال له لا دعينا جاي نشتغل على باب الله، ونريد نحيي محل أبوي، ونريد نعيش، وإحنا استونا طالعين من حصار، وما يزال الحصار ضع شكل الحصار وين انتهى، لكن بقى وجه آخر، وجه الفقر، وجه العوز، الحاجة، الانتعاش الاقتصادي ضعيف.
راح الحبيب جاب أصدقاء، هذا صديقه عدنان، وجاب عدنان وياه كم واحد من هذول الخوشية، لكن فزعت خير راحوا لهذول العصابة، قال لهم شنو اللي يحكي هنا وهذول الثلاثة بسوق الشورجة، أقلب الدنيا، أقتل، أسوي، شافوا طول وعرض وأشرم موضوع على خطر، هذا مستميت، هذا سجين تجوى ومدقدق، ذولي يفيدون، ذولي مرات بالحياة احنا قد ننقتهم، ذولي سيئين مدقدق ويعارك ويخوف، وقلت الحياة مرات ذولي خطيه شلون رادوا يعيشون، شلون حققوا حلم، يعني حسين شلون أراد أن يحقق أو ينجح قصته، شلون هذولي جابوا خمسة معدلين، هم ذولي ثلاثة، قال لا خلي ياخذ، ماكو أتاوات من عنده، أنا يطيني وأنا لازم الكذا، ولا بخافوا نجربوا شو مثل ما يقولون، وراحوا أخذوا راحتهم حسين وإخوان أحمد ونعيم، خذوا راحتهم بالسوق، بفضل هذا يجينهم بين حين وآخر محتاجين شيء، لا خير من الله، ستة أشهر كل شهر يروحون، مرات كل شهرين يروحون ينزلون الأهلهم يطون مصرف ما كانوا يحلمون بيه أهلهم، بدوا يأكلون السمك وبدوا يأكلون الدجاجة واللحمة والأبو ردت روحها ويقدر يروح للطبيب، ودول يشتغلون ستة أشهر، لا ستة أشهر جمعة ومال يكفي لبداية المشروع، قال نرجع، قال لا خلينا نكمل ورا ستة أشهر، وبقوا سنة كملوا المبلغ ويزيد.

نعم كملوا المبلغ ورجعوا، يعني بهاي الفترة اللي رجعوا بها صار سقوط النظام، جايبين فلوس جوائتهم، المحل مالهم موجود بس مغلق، الوضع السياسي مضطرب، دخول الأمريكان وإسقاط النظام وغيرها، هدأوا إلى أن تستقر الأمور. فعلا استقرت الأمور بعد أشهر، السوق تحرك، نعم العسكراتية موجودة في شكل المدينة لكن الأمان موجود. راحوا اشتروا الحديد، افتحوا محلهم، رتبوا من الداخل وبدوا يجيبون أجهزة وسووا محل رائع. بدت بعد 2003 حركة السوق، هذا اللي عنده قطعة أرض يبني، وهذا بدت حركة البناء، صار أكو انتعاش إلى حد ما، بدوا يشتغلون ما يلحقون. بالبداية الأبو قال أنا بويش واقف العمل ماكو، قال سوا. شوف الحسين، حسين شراح ما اعتمد أنه ظل قاعد والرزق يجيك، لا هو يروح له. شلون يروح له؟ يروح له لقى واحد جاي يسوي أساس أو كمل أساس وبدأ يبني فوق الأساس، بسرعة يروح، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا بتحتاج بيبان شبابيك؟ قال له والله إي أحتاج طبعا، وأنا عندي بناء. قال له ماشي، إيش قد سعره بالسوق؟ أنا أقل منه، واللي عجبك وبشهود إنه أنا أشتغل لك بحديد كذا وكذا. قال وين يلقون؟ اشتغل بيوت صغيرة جت للناس، ظلت سمعة من هذا وهذا، بدأوا يشتغلون. راح إلى سمعته وصلت وين، ظل هو يروح لهم بناية بداية عمارة، اركض لهم ذكي، استطاع أن يأتي بكتالوكات وموديلات جديدة وبدأ يشتغل، ظل ما يلحق. أخوانه قالوا أريد عمال، جابوا عمال، المحل صغير اشتروا محل أكبر من عنده، خلوا هذا اللي الأبواب وكذا البسيطة يشتغلون به المحل، وفتحوا لهم محل أكبر كلش كبير. خير من الله، لا يحتاجون أحد، المال أصبح مال وفير. طبيعة العمل والشغل قلت يعني فرضت عليهم عمل معين، دائما من يأخذون عمارة بدوا يشتغلون، يعني كل شيء ثراد ويشتغلون كل شيء. اكتشف أنه أكو طلب جديد على الأبواب وشبابيك الألمونيوم، ما يعرف هو حداد، أخوان حدادين، أبو أسطى يعني القص والقضية والكذا، لكن ما يعرف، ما يشتغلون، كل ما يشتغلون في عمارة في بيت يقول لك عندك أبواب ألمنيوم أو كذا، تشتغلون ألمنيوم يجولك. فعرف أنه الألمنيوم مو بس قضية شبابيك وأبواب، أيضا كاونترات وشغل وطلب. اقترح على أخوانه، قال احنا محنا لازم نعرف شلون نشتغل الألمنيوم، إضافة إلى شغلنا بالحديد نشتغل الألمنيوم. قالوا لا خلينا بقين على رزقنا، هذا خير من الله، يعني احنا ما محتاجين ما شاء الله، واشتروا لهم سيارة بيكر ومال نقل، يعني أمورهم تمام تمام، عدلوا بيتهم. فقالهم يعني لازم نفتح. شلون؟ راح إلى ولد صديقة، عرف على ولد عنده معمل لي الألمنيوم، وقال لي أريد أشتغل. راح لهم بهذه الحجة، أنا رجال عندي عائلة وأريد أصرف عليها وأريد أشتغل وياكم عامل. هو مو يريد يشتغل عامل، هو يريد يبوق الصنعة، ومن لديه حيلة فليحتال. فقال لا تقل لهم، أنت اشرح حالي بأن أنا في حالة من الضيعة وفي حالة من الفقر، فأنت كل اللي أريده من عندك تبين هذه الصورة. وهم صديقك ويعزك. راح قال بي أعرفكم علي حسين، ولد هبريح لكن الظروف صعبة وكذا، وراح له بحال مزري، يعني ما راح له متأنق أو كذا. قالوا له على بركة ليشتغل، ظل ينقل، ظل يشيل بيبان، تجي سيارة البيبان مشتغلينها أو كاونترات يحملها، لكن هو عين على اليمن، عين على الصنعة، عرفها. فقال لهم يا ترى أنا أعرف كذا، وبدأ يعطونا أشغال، لا احترف، لأنه أساسا عقل الحداد يعرف طريقة القص القياسات، والباب أساسا عرضة وطولة بالحديد

إن كل سنة إحنا عندنا طالب يدخل للامتحان ويموت، استغفر الله. أحكيها بغصة، أكو طلاب جاي يتعرضون لضغط، هذا الضغط لا يلائم عمر لضغط، هذا الضغط لا يلائم عمرهم ولا يلائم أحلامهم ولا معطياتهم، ما عندهم هاي الطاقة. أهلهم يضغطون عليهم من العطلة بعد تو مخلص خامس، حطوا له مدرسين خصوصي وقالوا له احنا نخسر عليك بالشهر كذا مليون، ما ادري هذا ضغط، انت جاي تحمله ضغط، هو جزء ما يريد تنذني. انت تغصبه حتى يجيب لك معدل مثلا يروح للمجموعة الطبية، هاي روح يشوف المجموعة الطبية، قطنوا مساكين مساكين، ما حد يوظفهم، لان كلها تريد تصير اطباء وكلها تريد تروح تصير بالمجموعة الطبية، فصار اوفر الموضوع. اخوان مو هكذا، هو النجار، هو الكهربائي، هو مصلح السيارات، اذا مبدع في مجاله يعيش ملك، يعيش مبدع في مجاله. انت شو الفائده توديه لمجال هو ما حابه ويعيش عالي عليه؟ عندنا هواي ناس الان في وظائفهم عندهم شهادات عليا وفي تخصصاتهم ما يحبونها، فهو وبال على الوظيفه مالته، بيهم التدريسي وبيهم حتى الطبيب وبيهم المهندس، واقول لكم بيهم حتى الطبيب، لانه هو طبيب ومو مبدع بالطب، شو الفائده واذا صار طبيب مثلا؟ انا ما جاي احط من قدر احد ولا جاي ارفع من المهن والاختصاصات مثلا الثانويه، لا ابدا، الموضوع له علاقه بتوجه الفرد. هذا الطفل عنده توجه، عنده مرة توجه فني، مرة توجه هندسي، مرة وهو الطفل يريد يصير ضابط. لا تحرمونهم، يعني لا تسوقونهم لهذا الضغط. فرجاء رجاء، مثل ما بين ليلى وضحاها صارت المعدلات النارية هي العماد وهي الفيصل، ممكن في ليلى وضحاها ينتهي هذا الموضوع كله ويدخل الذكاء الاصطناعي ويسكت لكم كل هاي الوظائف اللي جاي نتعارك على موتها بلحظة. ممكن يصير، آسف طولت المقدمة، ولكن كنا نسولف أنا وعمار وحبيت أدخل هذا الدخول.

خلونا نبلش بموضوع حلقتنا لهذا اليوم. راح أبدي بالموضوع الأول، يعني ما أدري اليوم حاب أسولف بأكثر من موضوع، ونايم الظهر والأمور طيبة وأنا مستقر، وفنك تلزم علي لازمات، ما فلت بالجو اليوم هيلك. يقال لا تعاشر الحيادي لأنه سيخذلك ذات يوم. الحيادي لا تعاشر، هكذا الحكمة، أنه لا تعاشر الحيادي راح يخذلك في يوم من الأيام، لأن هو أجبن من أن يتخذ موقف. هذه الحكمة نقراها ونمر عليها مرور الكرام، ولكن عندما هالشكل نشمرها على الواقع يطفرون هواي ناس يشبهون هذا الموضوع. هواي ناس في حياتنا يتخذون من الحياد تلة عجيبة غريبة، في أسوأ الظروف، في أحلك الظروف، في أصعب الظروف، هو يريد يبقى حيادي. أزمة تصير بمنطقته وهو حيادي، الناس كلها معترضة على موضوع معين هو ساكت. هذا بالنسبة للسياق العام للمشاكل الاجتماعية بشكل عام، ولكن أنا أتقرب الموضوع للعلاقات الشخصية، للعلاقات بالناس المقربين. في ناسنا المقربين ما بين حبيب وزوج وصديق وشريك وخطيب و و و و هذول كلهم إذا صفيناهم هالشكل وكل واحد نفتح عليه في علاقة اسمها حياد، هذا الطرف الحيادي في العلاقة هذا ما يفيدك في يوم من الأيام، راح يخذلك في يوم من الأيام، لأن هذا طبع، هذا طبع. أكو ناس إيش قد تغيرت الموازين، وإيش قد تغيرت الظروف الاجتماعية، وإيش قد ناس ظلت تخاف، خصوص في الويلات والحروب والمنغصات والحصارات، أكو ناس ظلت تخاف. يعني مثلا يأشر لك واحد بالليل ما ظلينا ما نوقف لنا، خاف للأمانة. أكو ناس رغم كل هذه الظروف ما قطعوا سبيل المعروف، لأن هم مو حياديين، مو حياديين، دائما عنده وجهة نظر. الله، ذول أنا أحبهم للأمانة، للأمانة. يعني منو عنده رأي، منو عنده وجهة نظر، منو عنده سالفة. مرات من يصير حكي بالمجاميع أكو واحد ما يسكت. يعني فكرة أنه باله شغلة تعارض الموقف وتعارض العارض الموجود الآن ويبقى ساكت، هذا الحيادي، هذا اللي هو، هذا هو، هذا اللي يجي يوم يخذ لك في حياتك، سواء كنت خطيب، كنت زوج، كنت حبيب، كنت شريك، كنت صديق. فالحيادي راح يخذ لك بيوم من الأيام وهو أجبن من أن يتخذ موقف. أكو أبيات غناهن كريم منصور، الأبيات في غاية الروعة، أن في ذاكرتي، طبعا ما راح أصعب، يعني أتعب من نجيبهن، لأن الموال كنت أحبه. وحتى هذا الموضوع أنه لو شفت حال الظلم ما أقول أنا شعلي، كريم منصور يعيدها مدري كم مرة، 14 مرة، مش قد، هاي مو مبالغة، هذا رقم حقيقي بالموال، رجعوا له. وأتمنى اللي يعرف الموال إلما، اللي حاولت تسرش عليه ما لقيته في عجالة. يقول والله أنا محترق، ما باقي مني شيء، ونيران اللي بداخلي ما تنطفي بالمي، عطاب ثوب العلي من نار قلبي وي، والله أنا محترق ما باقي مني شيء، ونيران اللي بداخلي ما تنطفي بالمي، عطاب ثوب العلي من نار قلبي وي، بيا طبع يا ربع لو شفت حال الظلم ما قول ناش علي.

الله. بهذا الصدد فكرة الحياد، وهذا الحياد اللي دائما لازم نكون بحذر من عنده، هاي أنا متأكد، وإحنا نسمع الموضوع كل واحد هيجي أكو تاق بباله يروح الشخص في حياته دائما حيادي، دائما ما عنده موقف، دائما تنتظر من عنده وتوصل إلى مرحلة ظل ما تنتظر من عنده بشيء، يخذلك ببساطة. أنت كنت مظلوم، كنت تحتاج وقفة، تحتاج فزعة، تحتاج رأي، تحتاج موقف، ببساطة ما يتدخل وما يريد يتدخل، لأن هو هذا يعني جزء من صيرورته هالشكل، نشأ بهذه الطريقة. اللي حتى كو قصيدة قديمة لنزار قباني يصف بها الجباء، يعني الحياد بالجبن، إنه الحياد جبان، ما تحضرني عموما. بهذا الموضوع يحضرني أكو مثل، آسف راح أنزل شوية بمنطقة قد تكون محظورة، ولكن أنا ما أدري ليش حبيت أحكي بيها. بعالم الناس فكرة الصاحي والسكران، أكو مثل عد هذا المجتمع يقولون السكران بذمة الصاحي، وحتى المصريين يقولون السكران شلون بالله يعني ما معناه، عموما بعدين يحضر لي وانا اسولف. هذا الموضوع في هذا العالم عندهم الشخص اللي يغيب عن الوعي، اي واحد صاحب المجموعة هو يتبناه، يضبط ايقاعه ويضبط حدوده حتى ما يسيء النفس وما يسيء للاخرين، ويضطلع بهذه المهمة يوصله لبيته حتى لو كانت ظروفه أصعب الظروف، يوصله لبيته، وإذا ما يقدر يوصله لبيته يدبر له مكان يشيل لحد ما يرجع لوعيه. يقولون هسه ذكرت، يقولون السكران في ذمة الفايق المصريين. بعيدا عن هذا العالم، لو ردنا نتعلم من هذه الأمثال، إحنا في حياتنا أكو ناس توصل لهذه المرحلة مو من السكر، لا من غياب الوعي، بسبب الغضب، بسبب الفقر، بسبب الحالة النفسية. مرات أخوك صاحبك تحسه صار مو طبيعي، غاب عن الوعي. لو استدعينا هاي الأمثال من الناس اللي احنا في الغالب نرفضهم، وفي الغالب هذا الموضوع نعتبره أشياء هم ما نحكي بيها، لا نريد هذا المثل نجيبه، هذا مثل مهم، ناس يغيب عنهم الوعي وناس باقي براسهم وعي يشيلونه وحتى ما يسيء النفس وما يسيء للآخرين. شقد عندنا ناس في حياتنا يتعرضون لنوبات نفسية بسبب ظروفهم وما حد يحط ايد عليهم، لا صديق ولا أخ ولا جار ولا كذا. نرجع للحيادي، احنا نتحول الى ناس نوقف على منصة الحياد. ايش قد ناس يمرون بظروف قاسية في حياتنا والحالة الاقتصادية تسحقهم الى درجة تغير سلوكهم اليوم، يسويهم اشرار ما نتدخل. ايش قد ناس يتغيرون بمرور الوقت بسبب هذه المطبات، ولكن احنا ببساطة شديدة ما نمتلك الموقف اللي يمتلكونه الناس اللي أشرت لكم عليهم، اللي آسف السكارة، اللي عندهم إمكانية أن ينتشلون صاحبهم. عريان السيد خلف عند بيات بهذا الصدد يقول: طبع دنيا الأسود الصيد عز الصيد.

طبع دنيا الأسود الصيد عز الصيد تاكل مزته وتترك يسير النيل وانا طبع من صاحب صاحب المظنوك لا بتجب شديدة ولا يرك الحيل لا ذي الخاطرة ولا وصخ الماعون ولا اخفى بمنامش ما يجور الليل.

الآن خلونا نفتح باب الاتصالات ومشاركاتكم الشعرية. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج، نتشرف بيكم دائما وأبدا. أرقامنا الآسية 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3، رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3.

0: اكو موضوع بصراحة انا ما حاب احكي بيه، بس ما اعرف ليش هو شو صار ترند. استاذنا الشاعر الكبير طالب عبد العزيز طلع في لقاء تلفزيوني، لقاء اعتقد هو يعني يمكن عبر الاثير ولكن متلفز، وتبنى رأي انه الشعر الشعبي العراقي اساء للشعر بالاطلاق، يعني هذا العنوان العريض للموضوع. وبعدين بدأ يسترسل انه كما بالضبط يعني الشعر الشعبي العراقي اساء للشعر بشكل عام، مثل ما اساء مثلا الشاعر عبد الرزاق عبد الواحد للشعر من خلال المديح اللي كان يقدمه في زمن النظام السابق. هذا الموضوع بصراحة وجهة نظر وانقالت، أنا يعني لذلك أنا ببرنامج يعنى بالأدب الشعبي يعني المفروض عندي موقف، ولكن أنا احترم الآراء، فخلاص رأيي وانقال وانتهى الموضوع. هذا الرأي ما مر مرور الكرام، أخذت القنوات أخذت الوكالات وسووا خبر أنه الشاعر طالب عبد العزيز عنده وجهة نظر هكذا قاسية بالشعر الشعبي العراقي. الموضوع ما وقف هنا، اتحاد الشعراء الشعبيين في البصرة بقيادة الزميل الحبيب والصديق أبو أحمد قيس المالكي أيضا نزلوا بيان استنكروا بهذه الحالة، والبيان انتشر والشعراء شاركوا وكل واحد ظل يدلي بدلوة. بالإطلاق ما ولا لقيت واحد متفق ويا ما ذهب إليه أستاذنا طالب عبد العزيز، حتى لقيت كثير من الأدباء نفسهم عندهم موقف معارض لما ذهب له، على اعتبار أنه الشعر الشعبي العراقي تجربة إنسانية تمتد لقرون وهو لسان حال الناس، وموضوع ما انحصره بالمديح يعني موضوع مو حقيقي. فأنا شنو رد أقوله ببساطة، حتى الموضوع أريد أطيه حيز في حلقة أخرى أعدله، أريد أقول ليش الأدب الشعبي العراقي مهم بعيدا عن ما تناوله أستاذنا طالب عبد العزيز، مو هكذا الفكرة، لا أرد يعني مو أريد أبرر للأدب، لا أرد أروح أجيب معطيات علمية وأتحدث بها. هذه التجربة الإنسانية اللي هي رافقة الناس بنشأتهم من الولادة حتى الممات، الحديث اليومي، لهجتنا الدارجة، بالتالي يعني جاي نتحدث عن ناس تقول الشعر بطريقة الناس، هي ببساطة هذا الشعر الشعبي العراقي. هذا يعني إذا كان أكوي فخلل فربما هذا الخلل إذا كان هو المقصود. الشعر في كل زمان ومكان هو لسان حال قومة، يعني في الزمن الجاهلي كل القصائد وكل المعلقات هي كانت تقال بطريقة شعبية باللغة الشعبية بلغة الشعب، يعني ما لذلك في ذلك الوقت اللي كانوا محصنين في اللغة وكانت اللغة العربية في أوج عظمتها، نزل القرآن الكريم كمعجزة كإعجاز لغوي مقابل هذه الأمة أمة الضاد، فكل ناس تتحدث بلغتها. اليوم اللغة العربية هي مو لسان حالنا اليومي، مو لسان حالنا، والدليل هي الآن أصبحت في علياء، منظومة صعبة، حتى احنا مقدمي البرامج ما نحكي بها لأن نخطأ، لأن احنا متعودين نحكي بلهجتنا الدارجة، وكل الأمم تحترم وتقدس لهجاتها إلى درجة الاعتقاد، لأنها جزء من هويتها وفلكلورها وعاداتها وتقاليدها. هاي اللهجة تودينا لثوراتنا ولانتفاضاتنا ولمواقفنا الإنسانية. فضلا عن ذلك الشعر الشعبي العراقي موضوع معقد. أنا آسف ما أريد أطول، لأن أنا أساسا قلت ممكن أسوي حلقة خاصة يعني عن الموضوع، لكن هي الشكل يعني جاي تداعي للموضوع. الشعر الشعبي العراقي يعني شاعر ممتحن امتحان عظيم، هو جاي يسولف بنفس كلام الناس وريد يقدم لهم هذا الكلام اليومي مالهم يسوي شعر، لذلك صار مظفر النواب عظيم، لذلك صار كاظم اسماعيل قاطع عظيم، عريان السيد خلف عظيم، فلان عظيم، علي الشباني صاحب الضويري، عطى السعيدي، لأن ما حكوا كلام الناس المعتاد، كانوا يصيبوننا بالدهشة، كانوا يسطروننا بأبياتهم، الخيال كان حاضر هو مو كلام يومي. أما إذا كان الشاعر أستاذ طالب عبد العزيز يقصد، وخان التعبير أنه كان يقصد في اللقاء أنه المديح مزعج ومكروه ويؤذي أيضا هذا يردون عليه ببساطة. وهسه أنا أتفق، أنا ما أحب المديح، كلش ما أحبه، ما أحبه لأن بمواقف منبطحة. ولكن كثير من الشعر العربي اللي قيل كغرض شعري في المديح كان رائع ومذهل. والمتنبي أجمل قصائد هي اللي قيلت في المديح، البحتري والقائمة لها بداية وما لها نهاية. عندنا شعراء بالشعر الشعبي العراقي قالوا مديح ما ينشق لغبار. أنا جاي أحكي مو موقف، لا أحكي شعر تقنية فنية عالية كان بي عموما. فتخيلوا من هذا الموقف إذا ردنا نحصر، إذا كان مصر مثلا الرأي أنه لا هو الشعر هكذا، لا مو حقيقة، مو شعر الشعب العراقي كغرض شعر المديح ما ينحصر به 1% من أغراضه الأخرى، لأن شعر قائم على الرمز وقائم على الاستعارة، ومستثمرين كل عناصر البلاغة في الشعر الشعبي العراقي. إذا سمعت سفرة مجانين مثلا، أو سمعت قبل ليلة، أو سمعت الخرانيب عبد الواحد المعلى، أو يعني أي لو يا قصيدة يعني الآن ممكن أستحضرها وأقول لكم هو هذا الشعر بعينه بعيدا عن الواقع تماما.
1: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا مامز بمامز وحبك. طبع بقلبي من أطباعك ذهب ترخص أغليك وأحبك. أنا متعلم عليك هو يا سولة سكتي،
2: أنا متعود عليك هواي يا سولة سكتي.
1: ويا طواريك من الظلمة تجيني، شانني ثيابي علي غربة قبل جيتك، ومستاحش من عيوني وعلى الماء مش حنيني
2: قبل جيتك تجيني.
1: يلي ما جاتك فكر بالليل ولا جاتك سهر، يلي بين حواجبك غفوة نهر، يلي جر السما بعينك خاطف الزجن وقلك
2: ولمتني ولمتني.
1: أنا حبك ما مش بمامس وللمامس يمين الباب ودرس وحبك، سلمت كل الحشي الوادم وقل لك فرني حسنك يا بنفسك.
2: ورد أقول لك فرني حسنك يا بنفسك،
1: انت وحدك دوختني
2: وانت وحدك دوختني يا بنفسك.
1: على حبك أنا حبيت اللي جب حبهم لمثلك.
2: ورد أقول لك فرني حسنك يا بنفسك.
1: يا طعم يا ليلة من ليل البنفسج، يا عذر يا مامش بمامش وحب.
3: يا يا يا يا طعم شمعته بنسمة شمال بليل يا حلوة أهب.
4: زقدني دنقط الظلع نسيت أقول لك يمتى
3: شب الضوعي رطب،
4: وش كثر هجرك 10 أيام اللي هو وما لمت
3: شب الضوعي.
4: انت سحنت الليل بقليب وقلت موش انت، يا ما تراتي مرجحا حسك صافي وغفى، ويا ما سفحت لك بالليالي دموع كانت ترفع
3: اسمع الزقاق بشفاف،
4: ويا ما الدمع ضوى سواد العين وعين السلفة
3: اسمع.
4: تدري تنيت الدفو بلهفة وردة وما جيت ونيمني الثلج والشتا كله تعدى.
3: يا هي يا هي يا هي،
4: لا بالمحطة رفضوا لا خط جانا من البعد.
0: الله لا ري المرعى السد، أنا بي من الدع الطولة كلف ورقة عنب، وارجى قربك بالتهجي وروحي مظفر النواب بالحلم بابا بع الرمزية اللي يشتغل بها مظفر النواب، يبتعد ما يسولف بالواقع أصلا، ولا كنا يسولف بلهجتنا اليومية يقول بالحلم ختيلة نلعب هو ضياع الحلم، هو بالحلم يلعب بالحلم ختيلة نلعب وكذا، هيك مثل وردة من لزمة تتعب يسولف. الله ايه ايه نسمعها نسمعها
2: ناسيها للساعة ولذتنا انقضت وهجس على القصايب شمع وكل نسمة ترفع من تهز الباب يخنقني الدمع هل بدي خض

0: مشدودة شبكتك على الخصر.
1: والبوسة والبوسة من تلتاف للرقبة جسر. هلبت مظفر الله يرحم مظفر النواب شاعرنا الأكبر. أنا شنو أريد أقول حتى نختم البرنامج؟ فكرة الإقصاء مرفوضة بالإبداع ومرفوضة في نظريات الفن والأدب بالإطلاق، مرفوضة لأن التاريخ أثبت لنا أنه الفلسفات بإمكانها أن تتجاور، والفنون بإمكانها أن تتجاور، ووجهات النظر بإمكانها أن تتجاور. يعني الميتافيزيقية اللي انطلقت منذ كل شيء وهي اللحظة الأولى لتشكل الآداب والفنون من الكهف الأول، فكرة الميتافيزيقية والماورائيات لحد الآن شغالة في زمن الوجودية وزمن الظاهراتية وزمن المادية وزمن الفن هو الخبرة، حاضرة لحد اليوم. لحد الآن ناس تؤمن بنظرية أفلاطون، نظرية الكهف ونظرية العبقرية وربات الشعر، لحد الآن أكو ناس تؤمن. ما زاحتها، ما أجب الوجودية قال ما قبلي أنا أن أنسفه وأن فيه، مو هكذا القضية أساسا. حتى الآراء اللي تنطلق من فكرة الحداثة، يعني هسه مثلا شاعرنا الكبير طالب عبد العزيز، وأنا شو رجعت أحكي، أنا قلت أريد أخصص غير حلقة، عندما مثلا قال إنه الشعر أساء الشعر الشعبي ورفضه تماما، حتى ينطلق من فكرة الحداثيين اللي الحداثة رفضت ما قبلها، بعدين اجتها ما بعد الحداثة قالت لها انزاحي وخري من يمي، فكل الحداثيين زاحتهم ما بعد الحداثة رفضتهم. بس وينهم الحداثيين باقين لحد الآن؟ وينهم جماعة ما بعد الحداثة باقين لحد الآن؟ الآن احنا في الزمن اللي يسميه زيجموند باومان، واحد من الناس اللي كتبوا عن الفلسفة السائلة، الفن السائل، الزمان السائل، المكان السائل، زيجموند يتحدث عن الآن احنا ماكو شيء ملموس، يعني كل حياتنا راحت بما بعد الحداثة، فكرة التشظي، فكرة لا وحدة الموضوع، المضمون يختفي، الشكل هو المهيمن، فما عندنا وحدة موضوع. فأساسا يعني اللي ينطلق الآن ويرفضنا بداعي الحداثة هو أساسا مرفوض من جهة أخرى اسمها ما بعد الحداثة، وأكو شيء اسمه ما بعد الحداثة والطلاب، وما تفض هكذا. فاللي أرد أقوله في نهاية الحلقة أنه خلوا الفنون تتجاور، وخلوا الآداب تتجاور، وخلوا كل الأشياء تنبثق من شيء حقيقي اسمه الإبداع، بغض النظر عن القالب وبغض النظر عن اللغة.
2: لوم المادرة بعلت شمرها.

0: يلوم المادرة بعلتي شمارها. جميل. أكيد راح يكون هذا الصوت الجميل هو مسك ختام هذه الحلقة. شكرا لكل واحد استمعنا وتابعنا طيلة الساعة الماضية. شكر موصول لكل أصدقائنا عبر الأثير ومواقع التواصل الاجتماعي. شكر موصول لعمار مشتاق وصلاح التميمي وعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا مخرجنا الرائع عمار مشتاق.
1: وباقة باقة الصوت من يصحى على ظالم باقة باقة
2: حظيت الصبر النذم
1: هلي وبتنا بتنا قلوبنا ولاية وسوالفنا ظفيرة وشوقنا الدهلة ومحبتنا وخبزنا ظنون وخطارنا تراب الجزيرة
2: حظيت الصبع الندم
1: وديرة ديرة
2: يا أبويا غربون
1: الموت من يشرب الوادم ديرة ديرة
2: دور حيق العمور
1: وديرة ديرة الفيض من يمحي المعالم ديرة ديرة
2: راحوا وخلوني
1: وصبحت يا اهلي صبحت يا اهلي على جفون الخواطر غاليات وطيفكم عاود على عيوني حنينه
2: والله خذوا رحيق العمر يا يمه
1: وجرعت روحي لاجلكم حنظل الوحشة ولقيت الروح بالصفناء تمينة وذاك من ذاك اللي قال نجمة العزيزة بلاسمة ودقلها عينه
2: أخضر وكل أمل أمل
1: وذاك من ذاك اللي يحط قلبه على شفه ويغسل بآخر نزف وجه المدينة
2: والله أنا مخسري لا والله لا والله
1: وبينا بينا اش ما تعب لف المغازل بينا بينا
2: والله انا مخسري
1: وبينا بينا اش ما ثقل صوت الهلاهل بينا بينا وكان تشفي يلاعب النسمة وذرى القذلة عشب
2: هم اللي خصوني خصوني خصوني
1: وكان قلبي يريد يكبر
2: والله أنا مخسري
1: أكبر من اسمه من ذاته ويكره ويشقى ويحب وكنت أسميكم الذمة وكنت أشيل أنكم وصية بغير حز ما تنكتب عفية نهران إش كثر خدرانة ملها وما يهراجد عذب.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفه انشجج الدلال في الاعلار
2: الزعاب حتى تعب عليه
3: يعني العباد يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل بنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
2: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة، لأن مو كل خسارة تتعوض.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال. راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه الأرض لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

حلقة جديدة أحبتي من برنامج القصة خون، يأتيكم من راديو تايمز سكوير بالتردد الثابت 102.5 FM.

سأكون معكم وعلى مدار ساعة من الآن على الهواء مباشرة. أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع أوراس فوزي، فرافقونا. أهلا وسهلا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون، ورحلة في تاريخ وفلكلور وتراث البلاد وأهلها. نرحب بحضراتكم أطيب وأجمل ترحيب، ونرجو أن تكونوا بخير أنتم ومن تحبون، من يسمعنا الآن من موجتنا الثابتة عبر الراديو، من البيت، من الشارع، من السيارة، من العمل، أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتنا أندرويد وآي أو أس ومنصات بودكاست وغاردن خارج البصرة وخارج العراق. حلقة جديدة ورحلة سنتكلم فيها اليوم عن تقاليد وعادات سومرية وبابلية، بلادنا الحبيبة، بلاد ممتدة وضاربة في عمق التاريخ، وبالتالي احنا نستذكر ونستعيد بين مدة ومدة تراث وفلكلور السومريين والبابليين الذي لا ينتهي. أحبتي، من المعروف أن السومريين والبابليين استوطنوا في جنوب العراق ووسطه قبل آلاف السنين، ثم انتهت حضارتهم، لكنهم تركوا للعالم حقيقة حضارة كانت أولى الحضارات العالمية. هم أبدعوا في الأنظمة والشرائع اللي تحافظ على حقوق الأفراد وتمنع الأقوياء من ظلم الضعفاء وترعى مصالح الجميع، فضلا عن مآثرهم في مختلف العلوم والفنون. وكان للتنقيبات الأثرية اللي قامت بها البعثات العالمية اللي أوفدتها بعض الجامعات الغربية والمتاحف، وكذلك التنقيبات اللي قامت بها مديرية الآثار العراقية، كان لها الفضل الأكبر في معرفة وإلقاء الضوء على الحضارة، حضارة وادي الرافدين بجميع أوجهها ومقوماتها، منذ أبعد عصور ما قبل التاريخ إلى آخر عهودها التاريخية. تمكن أحبتي علماء التاريخ بعد دراسة هاي النتائج اللي توصلت إليها البعثات من تكوين صورة تكاد تكون واضحة وكاملة لنوع المعتقدات والتقاليد التي كانت سائدة بين الأمم والشعوب التي استوطنت وادي الرافدين. كل مجموعة، كل شعب دائما عندها مجموعة من التقاليد، مجموعة من الأعراف، ومجموعة من العادات، وتكون دائما حقيقة مرتبطة بما يؤمنون وما يخشون. وقراءتها والاطلاع عليها حقيقة شيء جدا مثير، لأن يعطينا تصور ويرضي فضولنا عن تلك المرحلة الغامضة. وكانت بطبيعة الحال دعامة الحياة عند السومريين والبابليين المحافظة على كيان الأسرة ومميزاتها، وحقيقة جعلوا للمرأة

مال إذا عند أبو شغل، وهو الذي يرعى الأبوين في كبرهم وفي عجزهم، ويقوم بترتيب إجراءات ما بعد الوفاة، وهو الذي يقاتل ويذود عن حياض أسرته عند المهمات والملمات. وكان للسومريين أحبتي عادات وتقاليد خاصة توارثتها الأجيال جيل ورا جيل، وهنا راح نحاول إنه نستعرض بعض هذه التقاليد والمعتقدات لغرض إظهار مقدار تأثيرها، ويا ترى هل هناك لدينا عادات ومعتقدات لازلنا نعتقد بها هي جذورها في السومريين والبابليين؟ تابعوا هاي الحلقة حتى نعرف. حياكم الله في القصة خون، فاصل ونبلش.

أحبتي لنبدأ بمراسيم الولادة وتربية الأطفال. تقول المصادر السومرية والبابلية أنه إذا ما شعرت المرأة بقرب موعد وضع جنينها تتهيأ العائلة لطرد الأرواح الخبيثة. السومريين يتصورون أنه الأرواح الخبيثة والشريرة موجودة في محيط البيت ويسموها لابارتو. شي يسوون حتى تنطرد الأرواح الشريرة؟ يتلون بعض الأدعية ويستعملون التعزيم والرقى، بعدين يقومون ببعض الحركات السحرية لمنع هاي الأرواح من إصابة الحامل المقبلة على الولادة بأذى أثناء الولادة. بعد ولادة الطفل عاداتهم البابليين أنه يحتضن الأب، يحتضن الطفل ويقول له يا ولدي، حتى يصبح الوارث الشرعي له، يعني نوع من الإعلان الاجتماعي. وقد تستخدم العائلة المترفة إحدى المرضعات أو المربيات لتساعد الأم في تربية طفلها، وهي شوف عادة سومرية قديمة. أما الطبقة الفقيرة فتربية الطفل تكون من أولى واجبات الأم. في طبيعة الحال المنقبين ما عثروا على آثار لنصوص الأدعية التي كانت تلقى أثناء ولادة الطفل، بس من المؤكد أنه الوالد أو الأب هو اللي يختار اسم ولده أو بنته، ثم يسجل اسم الولد في سجل خاص لدى السلطة. شلون احنا عندنا النفوس لغرض الخدمة العسكرية، عندهم تجنيد الجماعة. أما عادة ختان الأولاد فلم تكن متبعة أو شائعة عند السومريين والبابليين في ذلك الزمن. طبعا اللي جاي نحكيه هو احنا كله بناء على المصادر، يعني أنا على الأقل البحث اللي عندي للأستاذ شريف يوسف ومقالة منشورة في سبعينيات القرن الماضي. بالتالي أصدقائي، بعد أن ينمو الطفل ويترعرع ويصبح بمقدورة أنه يلعب برا بالشارع، يفسح له المجال.

في التريث يعني ممارسة الرياضة واللعب في إحدى ساحات المدينة أو في الحقل، ويطوق شوية بعض الألعاب الصغيرة بشكل حيوانات وغيرها، ومعظمها مصنوعة من الفخار. وعلى فكرة اللي يزور المتحف الوطني في بغداد بالعلاوي يشوف هاي الألعاب موجودة، تخيلوا يعني آلاف السنوات سبحان الله. وهذه اللعبات المصنوعة من الطين المفخور يعني مثل البقرة طلي هيتشي رجال معروف إيش يسوونها، لعابات صغيرة موجودة معروضة، أنا شفتها بعيني في المتحف الوطني العراقي في بغداد. وبالتالي تحاول الأم كثيرا الحفاظ على ابنها من ماذا؟ من مس العفاريت، من مس الجن اللي تتصور وجودها في العالم. إيش تسوي هذه؟ تعلق بعض التعاويذ وبعض الأحراز أو الحروز، حرز مكتوب يعلقونه في رقبة الطفل. فهسه هاي العادة لا تزال موجودة ومتوارثة حتى يومنا هذا. لحد الآن كثير من العوائل تستخدم الحجابات والرقى في الحفاظ على الطفل، هم يتخيلون أنهم هكذا يحافظون على الطفل.

بس بطبيعة الحال احنا نتكلم عن 2000 3000 4000 سنة قبل الميلاد، واحنا عام 1950 كانت التايفويد يقتل الناس في البصرة، فكيف بها بالأمراض قبل 6000 سنة؟ لذلك المصادر التاريخية الآتية عن الحضارة السومرية والحضارة البابلية تقول كانت نسبة وفيات الأطفال عالية في ذلك الزمن، ولكن كثرة إنجاب الأطفال كانت تسد هذا النقص، وإذا زاد عدد الأطفال عن الحد اللي لا يستطيع الوالد الفقير أنه يؤدي إعالتهم كانوا للأسف يتركون في العراء، ويأخذهم المارة، يلتقطهم المارة أو تفترسهم الحيوانات. ومن المعروف أن الملك الأكدي العراقي سرجون الأكدي وضعته أمه عندما كان طفل في سلة ودفعته بالنهر وجرفه تيار الماء إلى أحد سواحل النهر والتقط منه. سرجون اللي صار ملك مشهور، وهي القصة شبيهة لقصة النبي موسى عليه السلام. وكان للبابليين ملاجئ خاصة تقوم باحتضان الأطفال، تخيلوا يعني حضانة من ذلك الزمن، البابليين عندهم حضانة أطفال. احنا هسه بال2026 وفي كثير من مناطق العراق ماكو حضانات، تضطر الموظفة تأخذ ابنها وياها ويتعذب هذا المسكين من 8 لـ3 بدون أي رعاية إنسانية، وإحنا نحكي ونقول خابصين الدنيا ببلاد الإنسانية وبلاد الحضارة وبلاد الرحمة وبلاد الأخلاق. المهم البابليين كانت عندهم حضانات لاحتضان الطفل وتربيته، فإذا رغب أحد المتمولين المحرومين، يعني واحد عنده فلوس بس محروم ما تجي خلفه، يتبنى نعم يأخذ من الملجأ، يأخذ له طفل ويتبناه ويتربى ببيته ويصير مثل ولده. أما البنات فحقيقة تتولى إحدى الكاهنات تربيتهم، ويصيرا بعد ذلك خادمات في المعبد، خادمات المعبد معروفة هذه الفئة من الناس. نجي الآن على تعليم الأولاد. حقيقة مثل ما اليوم الإنسان البسيط الأب البسيط ما يقدر يدخل ابنه مدارس أهلية، يوديه للحكومية، والله حتى ما يقدرون يجي يعني يوفرون متطلبات المدرسة الحكومية، يعني أكو ناس فقرة ما يقدر يشتري لابنه دفاتر وقرطاسية ويجهزه بجنطة وحذاء وملابس يطلع من المدرسة، ما عنده قدرة. وكلاء المتريش يدخله مدرسة أهلية، والمتريش كلش يدخله مدرسة أهلية غالية كلش ترند يحجون عليها وصايرة. فمثل ما كان وضع التعليم في زماننا هذا بهذه الشاكلة للأسف، شاكلة طبقية مقيتة، فإن تعليم الأولاد وتدريسهم في زمن البابليين والسومريين توقف على مركز الأب الاجتماعي. تفاصيل بعد الفاصل.

0: أصدقائي، تعليم الأولاد وتدريسهم، أبناء الطبقة العالية يسموهم عامل يوم. هذولي يطلعون ويا آبائهم في أسفارهم، بطلعات الصيد، بالبار، بالنهر، ويدربوهم على استعمال الأسلحة المعروفة في ذلك الوقت، كما أنهم يرسلون إلى المعابد لتعلم القراءة والكتابة المسمارية وحفظ بعض النصوص الأدبية والقصص الأسطورية، حتى يصيرون شنو؟ يصيرون أهل للمشاركة بالندوات والمجالس العامة والقعدات والدواوين وحتى الجلسات الخاصة. وقد يمارس الولد لما يكبر يمارس مهنة أبوه، أو بعضهم يمتهنون مهنة أخرى مثل الصناعة والزراعة أو التجارة. أما أولاد الطبقة الفقيرة فحقيقة ينشأون بالمزارع، ينشأون بالحقول، يدربوهم على رعي الأغنام والمواشي، على الفلاحة. والحقيقة كان للبابليين ولع في بعض الألعاب يمارسوها الصغار والكبار أوقات فراغهم. بعض هاي الألعاب مصنوعة من قطع العظام، وبعضها من الفخار والحصو والحجر، ترتب على لوحة يكون لها شكل معين أو رسوم معينة، وقد تتخذ هذه اللعبة وسيلة للمقامرة في بعض الأحيان. وللأسف لم يستطع المنقبون أن يعرفوا كيفية استعمال هذه اللعبة. تلاحظون شلون؟ هذا ما يتعلق بالتعليم، وهو يتشابه في كثير من الأحوال مع تعليمنا. نجي على مراسم الزواج. لما يبلغ الولد أشده، يعني يصير عمره 15 سنة، من عادات السومريين أن يبدأ الوالد بالبحث عن زوجة لولده، ولازم هاي الزوجة تتناسب مع المكانة يعني ومركز العائلة الاجتماعية. 15 سنة، ركز. أو ماذا يفعل؟ يختار إحدى بنات العائلات ذات الصلة أو القربة، يعني يتقدم لزواجها. معروف حقيقة أنه الأولاد لا يحق لهم التزوج من يشاءون من البنات إلا بموافقة الوالدين، وهاي معلومة مهمة. يعني البابليين كانوا أو السومريين يقول لك والله ما تتزوج أنت بكيفك، أنا أختار لك. وهذا استمر حقيقة حتى يعني حتى فترة قريبة. إحنا عندنا الأم والأب يتدخلون، يعني وقد في كثير من الأحيان هم اللي يختارون، هو الولد يترك مهمة الاختيار على الأم مثلا. فحقيقة إن وافقا على ذلك تمت الخطوبة بواسطة أحدى السيدات المتخصصات في حقل يعني التخطيب، يعني خطابة، شلون احنا نسميها خطابة هسه. ورا ما يتراضون على مقدار المهر اللي يدفعه والد البنت إلى بنته، يوقع الآباء على عقد الزواج، والولدين أو العروسين لا دخل لهما في ذلك.
1: ما عملت ما يا عيني، من جف المحظوب عنك ما يا عيني، ليه سال الدمع منك ما يا عيني، من جف المحظوب عنك ما يا عيني، من المحبة

حياكم الله أصدقائي، حلقة في راديو تايم سكوير من برنامج القصخون، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وعراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. بعد أن يتراضى السومريين يتراضون على مبلغ المهر ويتكاتبون يسوون عقد، تقام حفلة خاصة للزواج في بيت العريس، بعدين يزفون العروس إلى بيت العريس وهي مغطاة ببرقع. ما أدري إذا المستمع الكريم جاي يلاحظ كم التشابه بين حياة السومريين في العراق القديم وحياتنا في الوقت الحاضر. تمام، في غرفة الاستقبال العريس يوقف يعلن أمام الأهل والحاضرين أنه هاي البنية يابا صارت زوجتي، فيقف العروسان وجها لوجه أو يركع ويمسك العريس يد العروسة ويقبلها. شو الرومانسية حلوة هاي. بعدين يأخذها إلى غرفة المنام ويبقون هناك 7 أيام، ما يطلع يعني قبل 7 أيام ما يطلع عند السومريين، ما عاد يدزون ديليفري بعد العشاء ما أعرف. بعدها انقطاع 7 أيام حقيقة يطلع ويستقبل التهاني من الأهل من الأصدقاء، بهجة وانشراح وأفراح. بعدين تخرج العروس، تخرج من الغرفة وتتولى أعمال البيت بعد خذ راحتك. وحقيقة قد تقام ولائم خاصة للمهنئين وتقدم الهدايا للعروسين. بطبيعة الحال لا شك أنه أهم أهداف الزواج أصدقائي عند البابليين هو إنجاب الأولاد. يعني المرأة اللي ما عندها حظ وتستبقى يعني ما تخلف أو تكون عاقر تكون في موقف حرج تجاه زوجها وأهل زوجها. وبالحالة حقيقة يسمح للرجل الزواج من إحدى السرايا من أجل هذه الغاية. معروف حقيقة أن البابليين لم يعتادوا على تعدد الزوجات، البابليين ما عندهم تعدد زوجات، حلو؟ ولا يقدم الرجل على الزواج من امرأة ثانية إلا في حالة مرض زوجته، ولازم يكون المرض مزمن أو غير قادر على إنجاب الأولاد. زين هي من يقول المشكلة من يمها؟ جزء من العينتين. زين في حالة طلاقها بسبب سوء أخلاقها أو بسبب يعني عدم التوافق، ما حد يذكر سوء أخلاق الرجل، هذا الطلاق يتم بمجرد أن يقول الرجل لامرأته أنت طالقة، بس يقول هيك شيء، وبعدين يروح يثبت هذا الطلاق في المراجع الرسمية في الدوائر الرسمية، تعتبر خلاص بعد طالق.

أحبتي، إذا أريد نجي على أساس المنزل والملابس، راح نعرف عندما نقرأ الكتب الخاصة بالحضارة السومرية أنه أساس المنزل كان بسيط، وكان يتألف من الأسرة، شرابي يعني، وفرش، مقاعد وطاولات ولوازم الطبخ، والمصنوعة كانت حقيقة من المعدن أو من الفخار، أباريق، صحون، جرار، مطحنة، سرج، حصران. وأكثر الدور كانت مبنية من الطين أو الآجر، آجر مجفف اللي هو يسمونه اللبن، أو سرايف، سرايف القصب، كما هو الحال في جنوب العراق حتى الآن. يعني حتى الآن إحنا عندنا ناس عايشة بسرايف ترى على فكرة. الملابس كانت بسيطة، طبقة المترفة، أصحاب المراتب العالية في الدولة، الكهنة، كهنة يعني شلون إحنا نقول رجل دين، كانت ملابسهم تختلف أنواعها باختلاف المواسم، تصير مثل الوزرات، وزرة وبيها أهداب هيك شراشيب يعني. يعني كان الرجل يلبس نعال، يحتذي نعال من الجلد، ويغطي رأسه بعمة صغيرة. شايفين العمة في تمثال كوديا الشهير؟ عسل يسمعني إذا يمنت بتليفونه يطوب يكتب تمثال كوديا، شهير جدا هذا، قاعد هيجي وحاط ايديه هيجي مثل يعني واحدة فوق الثانية. هذا العمامة اللي لابسها هي كانت العمة اللي يلبسها رجال الدين ويلبسها المسؤولين في العهد السومري والبابلي. وحقيقة إذا ما يلبس هاي العمة يكون حاسر الرأس، لا بأس، هذه ملابس الرجال. أما ملابس النساء أحبتي فكانت فضفاضة، ملابس فضفاضة واسعة الأكمام، تستعمل القمصان كملابس داخلية، ويرتدي الجميع ملابس بيضاء في الاحتفالات الدينية والأعياد. البابلي حقيقة كثير يهتم كان في نظافة جسمه، ملاحظة مهمة، وهذا الشيء جاي بفروض دينية، يعني ديانته تفرض عليه أنه دائما يكون نظيف، لا يمكن أن يدخل للمعبد وهو بملابس قذرة، جسمه غير طاهر. الجو بالعراق طبعا تعرفون يستوجب، خاصة في جنوب العراق يستوجب الاستحمام المستمر، لأن حارة وعرق وصايرة هوسة، بالتالي استحمام، نظافة جسم بصورة مستمرة، هاي من عادات البابلي. فإن وجد شخص قذر الملابس، قذر الجسم، هذا دليل على اختلال في عقله أو علة في جسمه، يعني ما معقولة. هم لا يعتقدون أنه أكو إنسان شخص مو نظيف ما يسبح، المن يسبح هذا مخبر، أكيد مخبر، لو مريض ما يقدر يؤدي يعني الاستحمام، يتعبه ويرهقه، اهتمام كبير بالنظافة عند السومريين والبابليين.

أحبتي، كان بعض العراقيين القدامى يطيلون شعرهم، شعر رأسه يطوله ولحيته يطولها، خاصة الساميين. بعضهم لا، يحلق الرأس، شعره زينة صفر ولحيته جالطها، نسميه جالطها. أما النساء فكان اهتمامهم كبير حقيقة، طولون شعرهم، يمشطونه، ينعمون، يحطوا له هاي المواد الحلوة. الشعر يسدل على الكتفين، ينزل على الكتفين، ويعقد أيضا، يسوون ظفيرة فوق الرأس، يحطون به شريط أو عصابة، بالإضافة أيضا إلى نظافة الجسم. البابلي يحب التعطر بالعطور الفواحة، كذلك البابلية أو السومرية على اختلاف أنواعها، العطور المقطرة، العطور الزيتية، عطور الأزهار، هي كانت هذه العطور هي المفضلة لديهم أو عندهم، خلينا نقول. كذلك هم يستعملون المباخر، البخور، يعطرون جو البيت، يعطرون المعبد. وبسبب حدة أشعة الشمس كانوا حقيقة يستعملون الكحل في العيون، ويتخذون من بعض الزيوت العطرة دهن، يمسحون به البشرة مالتهم حتى تصير ناعمة. شمس محرقة يعني قوية في الجنوب يعني منذ آلاف السنين. كما استعملوا أصدقائي مواد خاصة كالنورة، نورة لإزالة الشعر من الجسم. هذا فيما يتعلق الأثاث والملابس ومستحضرات التجميل. زين، إذا نجي على الطعام والشراب، حقيقة السومريين يفضلون الخضروات في طعامهم، شلون نقول، ناس نباتيين، ويهتمون بتصفية مياه الشرب، وكانوا يتناولون الخمور في مناسبات خاصة. أما أفراد العائلة فتتناول طعامها، ولازم يكونون جالسين، محد مثل هسه وقفة يأكل وقفة بلفة، يأكل وقفة مستعجل، يريد يروح يشوف اللعبة، لو يريد يلعب يكمل الجيم، لو صديقة صاعد تيم بالبوبجي، جلوس سفرة، سفرة مستديرة، ويستعملون أصابعهم في تناول الأكل، ويهتمون بغسل الأيدي قبل تناول الطعام وبعده. أجدادكم السومريين، إحنا هسه أكو ناس يعني يمكن من 2003 ما غاسل يدين، ماكو يعني، أكو ناس ما عندهم ثقافة غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام، إيش يمسحها كذا ما أعرف إيش وهاي، هاي إذا مسحنا. إذا جلست الأسرة إلى المائدة، أم البيت أو ربة البيت تقرأ هي أو زوجها بعض الأدعية، فتذكر الآلهة السومرية، الآلهة البابلية مثلا، تذكر عشتار، شمش، وتشكره على خيراته ونعمه. فإذا انتهوا من الطعام أطعموا الفائض من الطعام لكلابهم، طون للشلب مالتهم، طون الباقي من الأكل. وهي دلالة على أنهم كانوا يعني حقيقة يربون الكلاب منذ ذلك الوقت.

أصدقائي أحبتي مستمعين برنامجنا قصخون البابليين حقيقة هواي يهتمون بإقامة الولائم وخاصة في المناسبات، يعني إذا جاهم ولد جديد، طفل بالعائلة، إذا يزوج أحد الأبناء، بالأعياد، بالمناسبات، حقيقة وكانت يبثخون، يعني تستهلك كميات كبيرة من الطعام، كميات كبيرة من المشروبات الروحية والعادية، وكانت أهم محصولاتهم الزراعية هي الحبوب، مثل إيش؟ مثل الشعير، مثل الحنطة، مثل الذرة. أما الخضروات فكانت الباقلة، الفول من ذلك الوقت حقيقة، ولهذا احنا عندنا علاقة قوية بالباقلة، يعني باقلة بالدهن، مرقة باقلة، تمن باقلة، باقلة سلقيت يأكلوها بالعرباين بالشارع، لأن السومري العراقي، السومري والعراقي البابلي كان يعتني كثيرا بالباقلة، يأكلها يعني كل المصادر اللي عندنا الآن تثبت هذا الشيء. كذلك البصل، كذلك الخيار والفجل، هذول الأربعة، باقلة وبصل وخيار وفجل، سنة وشهونهم حقيقة. وكان البابلي يعتني بتربية المواشي، بقر، جاموس، ثيران، غنم، ماعز، الحمير حتى يستفاد منه بالنقل، وكان يصنع الحليب واللبن، يستخرج منه الزبد، و ربما حتى هناك مصادر تشير إلى أن العراق القديم عرف صناعة الجبن، جبن سومري من آلاف السنين، وتباع الأغنام والماعز والبقر، تباع لمن؟ للقصابين حتى يذبحوها ويستفادون من لحمها وشحمها وصوفها وجلدها. وكانت الأكباش ذات الصوف الأبيض تقدم كقرابين للإله، للآلهة السومرية، لأنها حقيقة تكون نادرة، انتبهوا على الأكباش. كذلك هم أيضا اعتنوا كثيرا بتربية الدواجن، طيور، باط، دجاج، حمام، حقيقة كانت تذبح وتطهى في الولائم وتطهى بالأعياد بكثرة. والبابلي حقيقة لم يكن فقط هو السومري يعتني بأكله فقط ببطنه، كان يعتني أيضا بالجانب الروحاني بشكل كبير. يعني من الثابت أن السومري كثير التمسك بمبادئ دينه، ولا ينقطع عن العبادة في المعابد، ويؤدي فريضة الصلاة، ويقدم الهدايا والنذور إلى الآلهة. وأكل معبد، المعبد هو المكان المركزي للديانة أو للتعبد، يستعين بأحد الكهنة حتى يؤدي الصلاة ويعرض دعاءه أو رجاءه أو حاجته يطلبها من معبوده. وبطبيعة الحال ليس هناك دليل يشير إلى كون البابليين كانوا يقيمون الصلاة جماعة في أوقات معينة، بالتالي على المتعبد كان أن يقف أمام تمثال الإله وهو عاري الجسم أحيانا ويرفع يديه عاليا ليطلب حاجته، ثم يركع وينحني حتى يلامس جبينه الأرض، ثم يقترب من التمثال ويلمس قدم التمثال وأطراف ملابس التمثال، وقد يأخذ منه التأثر مأخذ كبير فيبكي وينتحب بصوت عالي ويتضرع للإله طلبا للمغفرة وتكفير عن الذنوب، أو يطلب النجاة من مشكلة أو مصيبة ألمت به.

0: أما الهدايا التي كان يقدمها السومري لآلهته فهي على أنواع، يعني منها يجيب طعام أكل، أو يأتي بشراب أو لباس مهدوم يعني، وبعضها لا والله يجيبون هدايا مثل زيت، ظاهر الزيت غالي كان ذاك الوقت، أو يأتي بمبيشات أو طير، بعدين تنحر فوق المذبح داخل المعبد وتقام الصلاة عند تقديم الأضحية، ويأتي الكهنة ببعض الحركات، يسوون حركات سحرية حتى يزيدون التأثير على المتعبد المسكين، ويقدم بعض المتعبدين يقدمون سرج توقد فيه الزيوت لإنارة المعبد ليلا، وتصاحب الصلاة اللي يؤديها الكهنة جوقة من العازفين على الآلات الموسيقية. شنو؟ المزمار، مزمار منفرد، وكو مزمار مزدوج يصنع من القصب، وطبول. تعرف الطبول شوي لها تأثير حقيقة، يعني أنواع متنوعة من الطبول والقيثارات والصنوج. الصنوج حقيقة شون قبق الجدر، يلزمها واحد منا واحد منا ويظل يضرب به الشكل يطلع صوت قوي، والأجراس معروفة يعني. وأيضا يصحب الإنشاد تصفيق بالأيدي من قبل جوقة من الأولاد المدربين على ذلك. لا شك حقيقة المنشدين كانوا ملتزمين بكلمات وأوزان وأنغام معينة لكل نوع من التراتيل، يعني الحزين إلى مناسبة، التعبدي، التأملي، كل شيء إلى فالطريقة بالأداء. إذا أريد نمر، ولو الوقت حقيقة مو كلش راح يسعفنا، بس ممكن نحكي شوي عن الكهنة. الكهنة طبقة كبيرة من المجتمع السومري، وكان لكل جماعة منهم وظيفة معينة داخل المعبد وحتى خارج المعبد. الكاهن الأعظم هذا ملزم بالسكن داخل المعبد، ما يطلع من المعبد، وهو شلون نقدر نسميه مثلا المرجع الأعلى بالأمور الدينية، وإلى القسط الأكبر من الهبات والنذور والخيرات اللي يقدمها الناس للآلهة. بعد تجي طبقة من الكهنة يسمونهم الشنكو والمخو، وهم أعلى طبقات الكهان. وراها تجي طبقة الأريكالو، أريكالو هذا الدرجة الثالثة من الكهان، وهناك جماعة منهم حقيقة تقدم المتعبدين إلى الآلهة، وغيرهم ينظرون في أمر سقاية المعبد، تجهيزه ببعض الأمور اللوجستية، ماي ما ماي. وجماعة من الكهان لا، تقوم بمراسم الزواج، دفن الموتى، نظافة المعبد، العناية بملابس الآلهة، بعضهم يقرؤون الطالع، بعضهم يشتغلون بالتنجيم. أما النساء، نساء المعبد حقيقة ذني نذرا أنفسهم لخدمة الآلهة عشتار، ويسموهم خادمات المعبد مثل ما قلنا في بداية الحلقة. كانت القرابين حقيقة اللي تقدم للآلهة أما نذور عن الأحياء أو صدقة عن الأموات، ننتبه لهذه النقطة. وفي أدعيتهم أثناء العبادة يقول المتعبد، نختم بهذه المعلومة، يا إنليل المدافع عني، يا أبي وأمي الحنون، أو يقول مثلا يا إنكي يا حليفي، إله من آلهة السومريين، أنقذني من هذه الملمات وأعني على كذا كذا كذا، مثلا عندي ديون، عندي زوجتي زعلانة ببيت أهلها، الإيجار ما مدبرينه، ما أعرف إيش، فلوس ما عندي، هاي كل ما نحاجته. إذن أحبتي أصدقائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر من حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القصة خون، الذي كان مخصص لعادات وتقاليد سومرية. أرجو في نهاية الحلقة أن تكون قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل العزيز المبدع أوراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. محلة. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: هدوء الأعصاب.
1: التفاؤل ينزفك هدوء الأعصاب
0: في أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

تايمز سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

براءات الاختراع لتدخل أدراج النسيان بدلاً من أن تدخل خطوط الإنتاج. تشير التقديرات إلى أن الفجوة بين الاختراع والتطبيق في العراق هي الأوسع إقليمياً، حيث تعامل هذه الابتكارات كمتطلبات للترقية العلمية فقط، بينما تظل مشكلات الصناعة

0: دون تشوه دائم، مما يخفض من تكاليف الصيانة بشكل كبير مقارنة بالحاشيات التقليدية، ويفتح آفاق جديدة لتصاميم المحركات المستقبلية الأكثر موثوقية وكفاءة.
1: ولا تقتصر الابتكارات على الميكانيكا، بل تمتد لإنقاذ البيئة من مخاطر التلوث الكيميائي. الدكتور عدنان بدر غالب توصل إلى حل جذري ومستدام لمعالجة المياه باستخدام التقنيات الحيوية، محققاً نتائج تفوقت على المعايير العالمية في الامتصاص الآمن للملوثات، وهو مشروع لو طبق لغير وجه الواقع البيئي في البلاد.
2: تأتي الدراسة الحالية كاستجابة للتحديات البيئية في مجال معالجة المياه، حيث نجحنا في هذه الدراسة تطوير تقنية حيوية مستدامة باستخدام الأحياء المجهرية، باستخدام الفطور لإزالة الملوثات الكيميائية، حيث أن هذه الدراسة هي حل جذري لإزالة الملوثات الخطرة في المياه. أثبتت الدراسة أو توصلت الدراسة إلى أعلى قيمة امتصاصية تنافسية من القيم المحققة عالمياً، وكذلك ركزت الدراسة على أنه هذه الامتصاصية لا يمكن تحليلها إلى المياه مرة أخرى، إنما تكون آمنة من خلال الدراسات الثرموديناميكية والدراسة الحرارية وتغطية المسام بالكامل باستخدام تقنية BET والSEN.
1: حتى في قطاع الإنتاج الحيواني حضرت الحلول التكنولوجية، حيث قدم الدكتور ماجد حسن الأسدي جهازاً للتحفيز الكهربائي يسهم في تحسين جودة اللحوم وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، وهو ابتكار يمس مباشرةً جودة الغذاء وقيمته التسويقية، لكنه لا يزال ينتظر من يتبناه صناعيا.
3: وقد شاركت ببراءة الاختراع الموسومة تصميم وتصنيع واختبار جهاز للتحفيز الكهربائي للحوم ذبائح الدواجن، والتي حظيت باهتمام وتقدير واسع من قبل الحضور واللجان العلمية. وتكمن أهمية هذه البراءة في تطوير جهاز تقني يسهم في تحسين الصفات النوعية للحوم الدواجن، ولا سيما تحسين الطراوة وتقليل التصلب العضلي بعد الذبح، بما ينعكس إيجابا على جودة اللحم وقيمته التسويقية والاستهلاكية. كما تمثل هذه البراءة خطوة علمية متقدمة في توظيف التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية.
1: أمام هذا الفيض من العقول يبرز السؤال الصعب، لماذا لا نراها في واقعنا؟ الأستاذ محمود الحيدري، وهو أحد المختصين في الفيزياء ومن الذين عاصروا رحلة هذه البراءات، يضع يده على الجرح مشيرا إلى الفجوة القاتلة بين الأكاديمية والصناعة وغياب الدعم الحكومي الحقيقي الذي يحول النموذج المختبري إلى منتج تجاري.
4: بالحقيقة هناك عدة أسباب تمنع الاستفادة الحقيقية من هذه الابتكارات. واحدة من هذه الأسباب الفجوة بين الأكاديمية والصناعة، حيث تفتقر الجامعات العراقية إلى حلقة الوصل أو ما يعرف بمكاتب النقل التكنولوجي بين الباحث وبين الصناعة، والباحث يركز على الجانب النظري والمختبري فقط للحصول على الترقية العلمية وزيادة الراتب مالته. اثنين، ضعف التمويل والدعم الحكومي. الحكومة لازم تدعم هذا القطاع وتدعم مبالغ مالية كبيرة لتجهيز وتحويل البراءات الاختراع إلى نموذج صناعي مختبري متطور. غياب التشريعات المحفزة. القوانين الحالية في العراق لا تمنح مهونة كافية للجامعات لتأسيس شركات ناشئة بناء على براءة الاختراع. هناك تعقيدات إدارية وقانونية تجعل من الصعب على الأستاذ الجامعي أن يكون شريكا في المشروع الاستثماري دون الوقوع في محاذير الازدواج الوظيفي. تهالك القطاع الصناعي المحلي. هذا القطاع يفضل استيراد التكنولوجيا الجاهزة والمجربة في الخارج بدلا من مخاطر الاستثمار في براءة الاختراع العراقية الجديدة.
1: في الدول المتقدمة تعد المختبرات الجامعية هي المطبخ الحقيقي للاقتصاد، ففي الولايات المتحدة واليابان تبنى مدن صناعية كاملة حول فكرة خرجت من مختبر طالب أو أستاذ. أما في العراق فما زال العالم يبتكر والمصانع تستورد والمواطن ينتظر، إن كسر جدران المختبرات ليس خياراً علمياً، لكنه ضرورة وطنية لتحويل العلم من ورق في الأدراج إلى خبز على الموائد وحلول في الشوارع.

0: يعني خديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر ايام الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابي.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

السلام عليكم أحبتي المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، ألتقيكم في حلقة جديدة من هنا وهنا، فكونوا معنا.

أحبتي المستمعين، لطالما تحدثنا بموضوعة هامة جدا، ألا وهي تأثيرات المناخ على العالم بأجمعه. حتى عد البعض، بل الكثيرين عدوا أن هذه المشكلات نحن بمنأى عنها، يعني نحن ليست لدينا مشكلة معها. ماذا يحصل لو أن قارة الأنتاركتيكا ذابت فيها الثلوج؟ ليس لنا علاقة، نحن في العراق، نحن في غرب آسيا، ليست لدينا مشكلة مع هذا الموضوع. أو يتحدث البعض عن احترار عالمي يضرب قارة أوروبا، ما لنا دخل في هذا الموضوع. أو أعاصير تضرب هنا أو هناك، أو معامل تفتح في الصين ويزداد البعد التلوثي منها ومن خلالها. ولكن بعد مضي السنوات، حتى أن البعض عندما كنا نتحدث بهذه النبرة، نبرة المناخ والتغيرات المناخية، كان يضحك ويقول ما لنا دخل في هذا الموضوع، حتى وقع الفأس بالرأس. وإذا بالتغيرات المناخية تعصف بنا كما تعصف بالعالم، تضرب المحاصيل عالميا فترتفع أسعارها لدينا في بلادنا، ويعاني الناس جراء ارتفاع الأسعار نتيجة التغيرات المناخية. فمرة تضرب هذه المشكلات المناخية تؤثر مثلا في محاصيل ليست بذات أهمية كبرى مثل القمح والشعير مثلا، ولكن لها أهمية استراتيجية قصوى مثل محاصيل الشوكولاتة اللي هي الكاكاو اللي هو الأساس في صنع الشوكولاتة، أو مثلا محاصيل القهوة التي باتت أسعارها وكذلك أنواعها قليلة وشحيحة، حتى على مستوى أسواقنا المحلية. بالمناسبة الذين يشربون القهوة يفهمون عن ماذا أتحدث، يعني يشعرون بالفروقات في الأسعار وفي النوعيات، المتابعين طبعا لهذا الموضوع، ولا أقصد الذين يشربون وحسب أو يشربون أي نوعية فقط من دون التدقيق في مصادر هذه القهوة وفي أسعارها. أما الذي يدقق في مصادرها وفي أسعارها يشعر بالفرق، كذلك الذي يدقق بمصادر الشوكولا خصوصا القادمة من سويسرا وبأسعارها يشعر بالفرق. فارتفاع درجات الحرارة، انتشار أمراض المحاصيل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، هذا كله يضغط على الإمدادات العالمية، لأن هنالك مصانع عالمية هي التي تستهلك وتنتج هذه المنتجات الفاخرة من القهوة والشوكولا وتصدرها إلى العالم. بالنتيجة إذا كان هنالك ضغط على هذه المحاصيل أو المواد الخام الأولية، الضغط سيكون عالمي، بمعنى أن ليس فقط الفرد سيشعر به، بداية الشركات ستشعر به، يحدوها هذا إلى أن ترفع الأسعار، ثم يشعر بها الفرد عندما المستهلك عندما تصل إليه الأسعار وهي في مهب النار كما يقال. لذلك التأثيرات المناخية من الممكن أن تمتد إلى محاصيل، وهي امتدت طبعا ولكن بدرجات أقل باعتبار هذه المحاصيل أكثر قدرة على التكيف، منها محاصيل القمح شوية أكثر قدرة، مو مثل محاصيل الكاكاو والقهوة تكون أكثر هشاشة. من المحاصيل الأكثر هشاشة تجاه المناخ أيضا، تجاه التغيرات المناخية عفوا، هو محاصيل الزيتون. لذلك أشجار الزيتون تمر بأسوأ أدوارها عالميا بسبب التغيرات المناخية، وهذه التغيرات وارتفاع درجات الحرارة لا تتسبب فقط في هلاكها، إنما تتسبب أيضا في إصابتها بالكثير من الفطريات والحشرات غير المسيطر عليها، وبالنتيجة تنهك هذه النباتات وتنهي دورة حياتها. هذا يؤثر على ماذا عالميا؟ يؤثر على محاصيل الزيتون وعلى المحاصيل الناتجة منها، وعلى رأسها طبعا وفي قمتها زيت الزيتون الذي يعتبر أساس الغذائي لسكان منطقة البحر المتوسط، متمثلة بشمال أفريقيا وشرق البحر المتوسط وجنوب أوروبا، هذه هي المنطقة بالتحديد. يعني طبعا لا نقول غرب البحر المتوسط، لأن غرب البحر المتوسط هو المحيط الأطلسي، عندما تعبر جبل طارق ستجد أمامك المحيط ومنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أقصد يعني بعد أن تقطعه

0: بسبب الحروب والصراعات والنزاعات، خصوصا في المناطق التي تنتج منها هذه المحاصيل، علما أن بعض الشركات تتهم حتى في اللي الشركات التي تستحصل هذه المنتجات وهذه المحاصيل، تتهم حتى بانتهاكها لحقوق الإنسان، عدم مراعاتها لحقوق الأطفال، بعمالة الأطفال، الاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من المشكلات. احنا سبق وأن اتفقنا أن هذه المفاهيم حقوق الإنسان وغيرها تطبق في مكان في العالم ويغفل عنه في مكان آخر، ومنه أنه يغفل عنها في نطاق الشركات العالمية التي تنتج هذه المحاصيل. وأكبر دليل على ذلك الانتهاكات الفاضحة لمبادئ حقوق الإنسان اللي هسه نشوفها أمامنا، وآخرها كان انتهاك أو ما عرف بجزيرة إبستين التي فيها أكبر انتهاك عالمي لحقوق القاصرات في التاريخ الحديث. هذا الغرب الذي يتحدث بهذه المبادئ ويتهم المسلمين ويتهم العرب بأنهم شبقون إلى الجنس وبأنهم يتزوجون الصغيرات وغيرها، وإذا به جزيرة كاملة في عرض المحيط يسيطر عليها ملياردير اللي هو إبستين، والذي قتل في السجن وليس توفي كما يقال، وفيها أسماء كبيرة على مستوى العالم تحضر في هذه الجزيرة وتمارس وما تمارس مع القاصرات. لكي لا ننحرف وننجرف كثيرا عن مسار المحور، إذن القلق المتزايد تجاه ما تعاني هذه المحاصيل، لنستمع أكثر بصوت لبنى الفضل.
1: في عالم يعشق الشوكولاتة هناك قلق يتزايد بصمت، فالكاكاو وهو المكون الأساسي للشوكولاتة أصبح أكثر هشاشة أمام ارتفاع الحرارة وانتشار أمراض المحاصيل حول العالم، ما يضغط على الإمدادات العالمية. الكاكاو حساس جدا للحرارة والرطوبة، ومع الاحترار العالمي تتغير خريطة المناطق المناسبة للزراعة، يضغط ذلك بقوة على بقاء شجرة الكاكاو، ما يعني تراجعاً كبيراً في الإنتاج قد يصل إلى حد الانقراض، لكن يبقى احتمال الانقراض ضعيفاً. لهذا بدأ العلماء بالفعل يبحثون عن خطة بديلة لا تقوم على استبدال طعم مختلف بالشوكولاتة، بل على إعادة ابتكار مذاق قريب منها من نباتات أقدر على تحمل تغير المناخ. الدراسة التي نشرها الباحثون من جامعة سنغافورة تستكشف نباتاً أقل شهرة لدى كثيرين وهو الخروب، ويعد نباتاً قوياً ومتأقلماً مع البيئات الحارة والجافة، وينتج لباً يمكن تحميصه ليعطي رائحة قريبة من الكاكاو. لكن المشكلة كانت أن الطعم لا يصل عادة إلى ثراء الشوكولاتة الذي يتوقعه المستهلكون، وهذه الفجوة في النكهة هي ما حاول الفريق سده. أشجار الخروب وفق الدراسة تنتمي للبقوليات وموطنها الأصلي حوض المتوسط، وهي بطبيعتها أكثر تحملاً للجفاف مقارنة بشجرة الكاكاو التي تحتاج ظروفاً مناخية دقيقة لكي تنمو جيداً. هذا يعني أن الخروب قد يصمد بشكل أفضل أمام تقلبات الطقس وشح المياه المتوقعين مع تغير المناخ. الميزة العملية الأهم أن ما يسمى لب الخروب ليس منتجاً نادراً، فهو قد يظهر كناتج جانبي أثناء إنتاج صمغ الخروب المستخدم على نطاق واسع كمكثف في صناعات الأغذية. لكن المشكلة كما أسلفنا كانت في ملف النكهة، فالخروب أقل مرارة وأقل تحميصاً من الكاكاو، لذلك لا يعطي الإحساس العميق الذي نربطه بالشوكولاتة الداكنة. هنا جاء ابتكار الفريق، حيث اعتمد على إنزيمات سهلة التوفر لتعديل مقدمات النكهة في لب الخروب قبل وأثناء التحميص، بحيث ينتج مركبات أقرب إلى روح الكاكاو. وبحسب الدراسة فإن الفكرة ليست إضافة منكهات صناعية، بل تهيئة المادة الخام كي تصنع النكهة بنفسها أثناء التحميص. في هذا السياق استخدم الباحثون بروتين الصويا المعالج إنزيمياً لرفع محتوى الأحماض الأمينية والبابتيدات، وهو ما يساعد في بناء نكهة أعمق وأكثر توازناً ويعزز الرائحة الكاكاوية. من جانب آخر ركز الباحثون على تعزيز الحلاوة والروائح المحمصة والكراميلية، إذ تساعد معالجات إنزيمية محددة في توليد سكريات بسيطة طبيعية تدخل لاحقاً في تفاعلات التحميص لتنتج مركبات

0: تعطرية تمنح دفء النكهة وقربها من الشوكولاتة. الميزة التي شددت عليها الدراسة أن المعالجة الإنزيمية تعد نظيفة نسبياً وبأقل خطوات مقارنة بطرق أخرى قد تستخدم مواد كيميائية قاسية لتحسين النكهة، كما أن الإنزيمات المستخدمة الشائعة أصلاً في تصنيع الأغذية بحسب الدراسة، ما يجعل الفكرة قابلة للتوسع صناعياً إذا أثبتت نجاحها تجارياً.
1: طبعاً العلماء يبتكرون البديل، وهذا ما تناوله التقرير. البديل هو أشجار الخروب التي تنتمي للبقوليات، بديل الشوكولا، بديل الكاكاو، وموطنها الأصلي حوض المتوسط، وهي بطبيعتها أكثر تحملاً للجفاف مقارنة بشجرة الكاكاو التي تحتاج ظروفاً مناخية دقيقة كي تنمو جيداً. هذا يعني أن الخروب قد يصمد بشكل أفضل أمام تقلبات الطقس وشح المياه المتوقعين مع تغير المناخ. الميزة العملية الأهم أن ما يسمى بلب الخروب ليس منتجاً نادراً، فهو قد يظهر كناتج جانبي أثناء إنتاج صمغ الخروب المستخدم على نطاق واسع كمكثف في صناعة الأغذية. إذن من الممكن أن تسد أشجار الخروب مسد التناقص المتزايد لأشجار الكاكاو، ولكن مع ذلك فهي لا تحل محلها لا في الطعم ولا في غنى هذا الطعم ولا في المذاق الأصلي لطعم الكاكاو.

0: أحبتي المستمعين، تشكل الأحلام بعداً معرفياً لدى علماء النفس، لأنها ارتبطت بوجود الإنسان نفسه. من منا لا يحلم؟ الحلم يدخل في كل شيء. الكثير منا عندما ينام وعندما يترك العالم نائماً يرى في أحلامه الكثير من القضايا والأشياء، والكثير منها يرتبط بما يعيشه في الواقع، لأن علماء النفس وعلى رأسهم بافلوف والفسلجة أيضا وكذلك فرويد قرروا بأن الأحلام هي تمثلات الواقع، بمعنى أن الإنسان عندما يفكر بقضايا ترهقه في الواقع الدماغ يفسرها على شكل أحلام لكي يخفف الضغط عنه. إذن هي سمة تطورية يرى الحالم من خلالها ما هو أشبه بالواقع لكنه ليس بواقع، لكي يخف الضغط على الدماغ ويخف الضغط على التفكير. بعض الأحلام تبقى في الذاكرة، وهي التي ترتبط بالانفعال العاطفي، كأن يكون تحلم بشخص تحبه كثيرا، أو كأن تكون تجد حلا لمشكلة كبيرة في حياتك تجدها في المنام. الدماغ يفسر بعض القضايا، والأحلام دائما ترتبط بالبعد المادي، لأن الدماغ هو بعد مادي، فالأحلام التي تنتج عنه هي خيالات ذلك الدماغ، وهي ليست يعني كما يعبر بعض العلماء أن فيها أبعاد روحية أو ما شابه، إنما الدرجة الأساس التي يفسر فيها فرويد وغيره بأن الأحلام ترتبط بالأبعاد المادية النفسية التي ترتبط بالحالات النفسية والحالات الدماغية للإنسان. إذن بعض الأحلام تشكل ركيزة أساسية للبشر، وبعض الأحلام يتخذ منها بعدا معرفيا في القضايا الفكرية والفلسفية، مو كما يسمي باشلار أحلام اليقظة، غاستون باشلار أحلام اليقظة يتحدث عن هذا الموضوع، أو كما يعبر بعض الروائيين في رواياته عن حلم كبير في قضية معينة، يعبر عنه في رواية، في قصة قصيرة، في قصة طويلة إلى آخره. وبعض الأحلام أحلام اليقظة كما يعبر عنها، وهي الخيالات المفرطة في تغيير الواقع. هذه هل من بناتي كما يعبر يعني البعض، هذه من أحلام اليقظة لديك، عندما يفكر الإنسان بصوت عالي متمنيا رغبات وتغييرات في واجهات مدن، في مجتمعات معينة، قد تكون هي جزء من أحلام اليقظة. فالأحلام أيها الأحبة ضمن هذه الأبعاد هي رؤية، والرؤية تترجم إلى واقع، وقد يترجم الواقع إلى حلم، وقد يترجم الحلم إلى واقع. لذلك دائما يعبر بعض الناجحين ها قد أصبح الحلم حقيقة، يعني الأهداف يعبر عنها بالأحلام، ومن ثم عندما تتحول إلى حقائق يعبر عنها بحقيقة. وهذه هي الأهداف والمشاريع الناجحة لدول ومؤسسات وشركات وأفراد. فهذا هو مدار الحلم. ولكن بعض علماء النفس يقول إن بعض الأحلام تنقش في الذاكرة وتبقى، وبعضها يرحل كأنما شيئا لم يكن، يعني تنهض من النوم فقط تتذكر أنك حلمت، ولكن لا تذكر بعدها أي شيء عن تلكم الأحلام. مزيد من التفاصيل بصوت عبد الخالق كريم.
1: هل سبق أن استيقظت يوما وما زال حلم قديم يرافقك رغم مرور سنوات طويلة، في حين تتلاشى معظم الأحلام خلال دقائق من الاستيقاظ؟ تبقى بعضها عصية على النسيان وكأنها نقشت في الذاكرة، فما السر وراء هذه الأحلام التي لا تنسى؟ علميا نسيان الأحلام هو القاعدة للاستثناء، فالإنسان يحلم عدة مرات كل ليلة، إذ يمر الدماغ خلال النوم بأربع إلى خمس دورات من نوم حركة العين السريعة، وهي المرحلة الأكثر ارتباطا بالأحلام. ومع ذلك يختفي معظم ما نحلم به فور الاستيقاظ، ولهذا يصبح السؤال الأدق، لماذا نتذكر بعض الأحلام دون غيرها؟ يرى علماء الأعصاب إن السبب يعود إلى طبيعة الذاكرة نفسها، فخلال نوم حركة العين السريعة يكون نشاط مناطق تخزين الذاكرة طويلة الأمد، وعلى رأسها الحصين أقل مما هو عليه في حالة اليقظة، ونتيجة لذلك تمر الأحلام غالبا دون أن تسجل في الذاكرة الواعية، لكن بعض الأحلام تنجح في اختراق هذا الحاجز. وتشير الدراسات النفسية إلى أن الأحلام التي تبقى في الذاكرة تتسم بخصائص محددة: شدة الانفعال العاطفي كالخوف أو الحزن أو الدهشة، وضوح حسي قوي من صور وأصوات وإحساس بالحركة، ارتباطها بقضايا شخصية أو صراعات نفسية قائمة، إضافة إلى حدوثها قبيل الاستيقاظ مباشرة. ومن أهم المفاهيم التي تفسر هذه الظاهرة ما يعرف بتأثيرات الاستمرار، ويقصد بها المشاعر أو الاستجابات الجسدية التي تبدأ أثناء الحلم وتستمر بعد الاستيقاظ. فقد تصحو من حلم مطاردة مع تسارع ضربات القلب وتعرق حقيقي، أو تستيقظ من حلم السقوط بإحساس جسدي فعلي بالدوار. هذه الاستجابات تحول الحلم من صور ذهنية عابرة إلى تجربة جسدية كاملة، ما يزيد من فرص ترسيخه في الذاكرة. ولا ينظر إلى هذه الأحلام دائما على أنها خلل عصبي، فوفق منظور تطوري تعد الأحلام بمثابة ساحة تدريب آمنة يحاكي فيها الدماغ مواقف تهديد أو صراع دون مخاطر واقعية، ما يساعده على تنظيم الانفعالات والاستعدادات للتعامل مع التحديات في اليقظة. أما في التفسير النفسي فتفهم الأحلام التي لا تنسى على أنها رسائل عاجلة من اللاوعي مرتبطة بمشاعر مكبوتة أو قرارات مؤجلة، ومن هنا يمكن النظر إليها كأدوات لفهم الذات لا مجرد ظواهر غامضة. وهكذا تضعنا الأحلام التي لا تنسى أمام مفارقة لافتة: الحلم غير حقيقي لكن أثره في الجسد والعاطفة حقيقي تماما، وقد يرافقنا طويلا بعد أن نفتح أعيننا على عالم اليقظة.
0: إذن المشاعر أو الاستجابات الجسدية الحلمية تبدأ أثناء الحلم وتستمر بعد الاستيقاظ، فقد تصحو من حلم مطاردة مع تسارع ضربات القلب وتعرق حقيقي، أو تستيقظ من حلم السقوط بإحساس جسدي فعلي بالدوار. هذه الاستجابات تحول الحلم من صور ذهنية عابرة إلى تجربة جسدية كاملة، ما يزيد من فرص ترسيخه في الذاكرة. وتبقى الأحلام هي ضمن المنظور التطوري، ويعدها بعض العلماء ساحات تدريب آمنة يحاكي فيها الدماغ مواقف تهديد أو صراع أو سعادة، ما يساعده على تنظيم الانفعالات والاستعداد للتعامل مع التحديات في اليقظة. إذن قد تكون أيضا هي رسائل عاجلة من اللاوعي، وهذه الرسائل العاجلة من اللاوعي تجسد حقائق وقد لا تجسد في بواكير الحلم.

0: نعم أحبتي الفضة، هذه المرة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في العالم والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتنامي توقعات بخفض أسعار الفائدة إلى جانب تزايد المخاوف المرتبطة بالديون العالمية وازدياد الطلب على الفضة في الصناعات الحديثة، بعض الصناعات بدأت الفضة تدخل في لبها. فلذلك يرى المحللون أن البيئة الحالية مهيئة لارتفاع حاد في أسعار الفضة قد يدفعها إلى مستوى $100 للأونصة. في هذا السياق يقول المحلل في بنك بي ام بي باريبا فيليب جيسلز أن سعر الفضة قد يتضاعف بحلول نهاية هذا العام، ويوضح أنه في مناخ يتسم بالتضخم المرتفع التقلبات الحادة في الأسواق سيواصل المستثمرون البحث عن الملاذات الآمنة. لا تزال الفضة تعد وسيلة موثوقة للحفاظ على القوة الشرائية. ورغم تحذيره من احتمال حدوث تراجعات قصيرة الأجل، يؤكد أن وصول الفضة إلى $100 للأونصة بحلول نهاية هذا العام يظل أمرا ممكنا بالتأكيد. ويشاركه هذا التفاعل أيضا الكثير من المستثمرين الذين يرون أن السوق لا تزال أقرب إلى البداية منها إلى النهاية، فيما قد يتحول إلى أحد أكبر أسواق الصعود في التاريخ، طبعا بالإضافة إلى الذهب وبعض الملاذات الأخرى. وأنه لم يتم التفاجؤ إذا سوف يتجاوز سعر الفضة حاجز $100 للأونصة في المستقبل القريب، معتبرين هؤلاء المستثمرين أن العوامل الأساسية الحالية تدعم هذا السيناريو وبقوة. إذن أحبتي، يعني بعض الخبراء يشدد إلى أنه على المستثمرين الاستعداد لمزيد من المراجعات، وهو ما قد يشعل موجة صعود قوية تدفع الفضة إلى مستويات ثلاثية الأرقام. إذن الفضة لم تعد مجرد ذهب الفقراء كما كان يعبر عنها في السابق. طبعا العوامل المؤثرة في سوق الفضة راح نناقشها، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا التقرير بصوت أحمد الرسم.
1: الفضة معدن استراتيجي تجمع قيمته بين الملاذ الآمن والأهمية المتزايدة في الصناعات الحديثة، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الإلكترونية. ومع تصاعد الطلب الصناعي وتزايد التوترات الاقتصادية العالمية وتوقعات خفض أسعار الفائدة، شهدت أسعار الفضة ارتفاعا ملحوظا مدفوعة بإقبال المستثمرين عليها كأداة للتحوط من التضخم وتقلبات الأسواق، مما أعاد هذا المعدن إلى واجهة الاهتمام في الأسواق العالمية. وارتفعت أسعار الفضة لتصل إلى أكثر من $83 للأونصة في ديسمبر كانون الأول 2025، مسجلة أعلى مستوى لها خلال العام، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 154% العام الماضي وفقا لوكالة رويترز. ومن المتوقع أن يكون الإنتاج العالمي من الفضة المستخرجة من المناجم قد بلغ نحو 813 مليون أونصة في 2025 وفقا لمعهد الفضة، وهي مجموعة صناعية كبرى مقرها واشنطن. وكان إنتاج مناجم الفضة عالميا قد ارتفع في 2024، وهي أحدث بيانات سنوية متوفرة حتى الآن، بنسبة 9% مدفوعا بزيادة الإنتاج من مناجم الرصاص والزنك في استراليا، وتعافي الإمدادات في المكسيك بعد عودة منجم بيناسكيتو التابع لشركة نيومونت إلى طاقته الإنتاجية الكاملة. كما أسهم نمو الإنتاج في كل من بوليفيا والولايات المتحدة في تعزيز هذا الارتفاع، وفي المقابل حد تراجع الإنتاج في تشيلي بمقدار 8.8 ملايين أونصة على أساس سنوي من وتيرة النمو الإجمالي وفقا لتقرير أصدره معهد الفضة. وظل إنتاج الفضة المستخرج من مناجم الرصاص والزنك المصدر الرئيسي للإمدادات العالمية، إلا أنه استقر على أساس سنوي. في المقابل سجل إنتاج الفضة من مناجم الذهب أقوى معدلات النمو، مرتفعا بنسبة 12%، وهو أعلى مستوى له خلال 3 سنوات وفقا للمصدر نفسه. تزداد أهمية الفضة كل يوم في عصر الثورة الصناعية الخامسة لدخولها في عدد كبير ومهم من الصناعات التي أنتجتها هذه الثورة بسبب قدرتها العالية على إيصال الكهرباء والحرارة، والتي لا يدانيها فيها أي معدن آخر. وارتفع الطلب الصناعي على الفضة بنسبة 4% في عام 2024، مسجلا رقما قياسيا جديدا للعام الرابع على التوالي. واستمر الطلب في الاستفادة من المكاسب الهيكلية المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية للشبكات الكهربائية وكهربة المركبات وتطبيقات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، كما تعزز الطلب بشكل أكبر بفضل الاستخدامات النهائية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى نمو شحنات الإلكترونيات الاستهلاكية وفقاً لمعهد الفضة.
0: طبعاً أحبتي، من المرجح أن تستمر تحديات العرض المستمرة، بما في ذلك العجز في السنوات السابقة بسبب مشاريع التعدين الجديدة، العقبات التنظيمية سيما في البلدان المنتجة للفضة بشكل كبير مثل المكسيك التي تعد أكبر منتج للمعدن الأبيض في العالم. ومن المتوقع أن تؤثر عدة عوامل رئيسية على التوقعات السعودية للفضة في هذا العام، من أبرزها نقص الإمدادات العالمية، استمرار العجز في المعروض، زيادة الطلب الصناعي على الفضة المرتبط بالتقنيات الحديثة، ميل المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بالإضافة إلى الذهب بسبب الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة في العالم، تدفقات استثمارية قوية لمنتجات الفضة المتداولة في البورصة، الطلب القوي في الأسواق المحلية الكبرى مثل الهند، وإدراج الفضة في قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة، وهذه كلها لها أهميات كبيرة في هذا المجال.

0: أحبتي، عندما نتحدث عن الهوية المشرقية وأقصد بذلك منطقة المشرق في العالم العربي اللي هي سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وبلاد الخليج العربي، هنالك هويات متعددة، مثلا الموحدون الدروز، مثلا المسيحيون طبعا بأصنافهم المتعددة من كاثوليك وبروتستانت والأرمن وأرثوذكس، وكذلك العلويون، الأيزيديون، الكرد، اليهود، الديانات الأخرى الكاكائية وغيرها، الديانات أيضا مثل الطوائف الأخرى في سوريا مثل الإسماعيلية والمرشدية، القوميات، التركمان، السوريان، الأشوريون، العرب، الكرد. هذه هويات وتسميات ومساحات، لذلك هذه الجماعات يجب أن تنتقل إلى المواطنة، لأنه إذا لم تنتقل هذه الجماعات إلى المواطنة راح تضيع البلاد وتتفكك مثل ما يجري الآن في سوريا. نجد هجوما على الموحدين الدروز في مناطق جنوب سوريا، نجد هجوما على العلويين في مناطق غرب سوريا، تفجيرات في مساجد شيعية في حمص، شنو الموضوع؟ قتال مع الكرد قسد وغيرهم في شرق سوريا. هذه هويات يجب أن تحترم، لذلك الحكم الجديد في سوريا يجب أن يحترم هذه الهويات، وإلا لن تكون هنالك سوريا موحدة. ماذا حصل في العراق بعد التغيير عندما لم تحترم الهويات؟ أصبحت لدينا حروب وصراعات ونزاعات. أما اليوم العراق يزخر باستقرار أمني وسياسي جيد، يعني لا بأس به، ولكن الأمني هو الأبرز، وهذا لم يأتي من فراغ، إنما أتى بصبر العراقيين، بتوحد العراقيين في محاربة الجماعات الإرهابية التي أرادت أن تمزق هذا الوطن. عندما جاءت داعش والقاعدة وغيرها من المجاميع الإرهابية لكي تحارب، اصطف الشيعي مع السني مع الكردي مع الأيزيدي، مع الكل يحارب في خندق واحد. يحارب ماذا؟ يحارب الإرهاب؟ لا، هو صحيح يحارب الإرهاب، ولكنه يحارب لكي يحافظ على هوية الوطن الواحد الموحد، لأنه ليس بالإمكان توحيد البلاد إلا ضمن رؤية المواطنة الحديثة، وإلا فإن صراع الهويات سوف يستمر، ويستمر بنغمات سيئة للأسف، كما يحصل اليوم في سوريا، قتل للمسيحيين، قتل للعلويين، قتل للموحدين الدروز على ذات المسار. هذه مشكلة كبيرة. لذلك المسيحيون في العراق وسوريا ولبنان يعبرون معركة المصطلح نحو العصر الحديث، ورافضين حصر وجودهم في قوالب لاهوتية جامدة تقيد من حركتهم داخل الدولة والمجتمع. فالإصرار على تعريف الذات سواء كانت المسيحية أو الكردية أو الآشورية أو إلى آخره بوصفهم مواطنين، وتجاوز مسميات أخرى مثل المسيحيين، مثل الكرد، مثل إلى آخره. وهنا نحن أمام قطيعة معرفية مع إرث هذه التصنيفات الجامدة المرتبطة بمسائل أخرى قد تكون دينية أو غيرها، تضعهم في مرتبات تابعة مشروطة بالحماية. لذلك السعي الأكبر هو لتجذير هؤلاء المواطنون جميعا بغض النظر عن هوياتهم الدينية والقومية وإلى آخره، إنما التركيز في الأساس على مفهوم المواطنة، وهو المفهوم الأسلم والأبرز لحماية الجميع. مزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
1: في صراعات الهوية المشرقية لا يكون الاسم تفصيلاً لغوياً عابراً، بل يتحول إلى ساحة صراع وجودي، لأن التسمية كانت عبر التاريخ أداة سلطة قبل أن تكون توصيفاً بريئاً. فكثير من الأسماء التي فرضت على الجماعات الدينية والثقافية صممت لعزلها وحصرها في الهوامش وتحويلها إلى كيانات ينظر إليها بوصفها استثناء دائما داخل الدولة. من هنا تبرز أهمية الحق في تسمية الذات باعتبار الخطوة الأولى نحو الاعتراف وأحد شروط السيادة الرمزية والسياسة. ولتفكيك هذا الأرث يمكن الحديث عن ما يسمى مثلث التسمية السيادي، وهو التصور يقوم على ثلاثة أضلاع متكاملة: الضلع الأول لاهوتي، حيث يصبح التمسك بمسميات مثل الموحدون لدى الدروز أو المسيحيون بدل من النصارى فعلاً تحريرياً يهدف إلى كسر وصمات تاريخية ربطت هذه الجماعات بمكانة دونية أو بوضع قانوني وأخلاقي هش. الضلع الثاني ثقافي ويتعلق بالسيادة على اللغة والرموز، كما في التجربة الكردية التي تصر على حماية لغتها وتسمياتها بوصفها تعبيراً عن هوية ترفض الذوبان في لغة الغالب. أما الضلع الثالث فهو قانوني، حيث تنتقل الجماعة من موقع الرعية إلى فضاء المواطنة عبر مسميات مدنية رسمية تثبت في الدساتير وتؤكد الشراكة الكاملة في الدولة. وتقدم الجغرافيا السورية مثالاً واضحاً على هذا الصراع من خلال تجربة الطائفة العلوية، فقد رزحت هذه الجماعة طويلاً تحت تسمية النصيرية التي لم تكن توصيفاً فقهياً فحسب، بل أداة إقصاء منهجي استخدمت لعزلهم عن الفضاء العام وحرمانهم من صياغة سرديتهم الخاصة. ومع مطلع القرن العشرين جاء التحول إلى اسم العلويين كفعل تحرر سياسي وثقافي أعاد ربط الجماعة بالفضاء الإسلامي الأوسع، مستنداً إلى رمزية الإمام علي وممهداً لمشاركة فاعلة في بناء الدولة الحديثة. ويبرز نموذج آخر لدى الموحدين الدروز، حيث تتحول الثنائية بين الدروز والموحدون إلى مساحة اشتباك بين تعريف الذات ونظرة الآخر، فالإصرار على الموحدون يعيد الهوية إلى جوهرها العقائدي، بينما يستخدم اسم الدروز في السياق القانوني والرسمي لضمان الحقوق المكتسبة. هذا الجمع الواعي يعكس فهماً عميقاً للتسمية بوصفها أداة حماية في مواجهة محاولات الإقصاء أو الاستقطاب أو التفكيك. وفي عالم لا يعترف إلا بمن يحدد نفسه بوضوح، يصبح الحق في تسمية الذات إعلان وجود وبداية السيادة وأساس الشراكة العادلة في الدولة الحديثة. وهكذا يتبين أن معركة الأسماء ليست سجلاً لغوياً نخبوياً، بل مسار تاريخي طويل يخوضه الأفراد والجماعات دفاعاً عن كرامتهم وحقهم في الوجود المتكافئ داخل الأوطان. فحين تنزع حرية التعريف الذاتي يفتح الباب أمام الإقصاء، وحين تستعاد تتأسس إمكانية العدالة والاستقرار وبناء عقد اجتماعي جامع يعترف بالتنوع ويصونه ويحوله من مصدر صراع إلى قوة غنى وشراكة ومستقبل مشترك آمن ومستدام للجميع دون استثناء أو تمييز تاريخي أو سياسي أو ثقافي، دائم عادل وحر متوازن.
0: إذن أحبتي، التسميات التي يفرضها الآخرون تاريخياً لم تكن سوى سجون فكرية صممت بعناية لتحويل الجماعات إلى كيانات هامشية معزولة عن متن الدولة. ولتفكيك هذه الأغلال تبرز استراتيجية مثلث التسمية السيادي كما أسمى سعد سلوم، وهو كيان حي يرتكز على ثلاثة أضلاع صلبة، يبدأ من الضلع اللاهوتي والتحرر من هذا الضلع، والتحرر أيضا من وصمة العرق، والتحرر من الوصمات الأخرى والحمايات المشروطة. أي اهتزاز في هذه الأضلاع يربك توازن الهوية بأكمله. لذلك نضال الدروز والعلويين والأيزيديين والكرد والمسيحيين هو صراع مرير لانتزاع الحق في تسمية الذات التي هي ذات المواطنة. وهذه هي النقطة الأساسية التي ينبغي الدفاع عنها، لأن المصير المشترك سيادة هؤلاء في بلادهم، الهويات المتماثلة مع المواطنين الآخرين اللي هم الأكثرية، كلها هذه تعطي تجذر حقيقي لأبناء هؤلاء للأبناء هؤلاء في أوطانهم الحقيقية، سواء كانت في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي فلسطين التاريخية وفي غيرها من بلاد المشرق العربي.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختامي من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.
1: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
2: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

0: والناس ما في الصدور وما بين السطور تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم بفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعة التايم سكوير. حياكم الله.

طبعا يطربنا سعد البياتي الصوت العظيم وهو يقول عينش كبرها حزنان الولف رايح وكذا. يعني إذا عينه صغيرة هسه يعني سعد ما راح ينوح هذا النياح ما موجود. يعني هذا البكاء هاي البكائيات ما أدري غالبا طبعا هذا جزء من ثقافة شعرية أو كذا إلى آخره ربما لا تستطيع إلا أن تضع الشكل هو جزء من جوهر الحب بهذه الطريقة. والكلام عن الحب وعن الشكل هو كلام شائك مو يعني ما شفنا واحد يتغزى مثلا بحبيبته انه عينها صغرها مثلا عينها شكبرها بهذه الطريقة. المهم هو ليش شائك الموضوع؟ لان غالبا الحب يرتبط بمفهوم الجنس. حب بين الرجل والمرأة هو علاقة جدلية مع الجنس. هذا يعني هذا مو كلامي يعني تقدر ترجع لما تكلم عنه فرويد مثلا اللي يعني واضح انه هو يؤيد انه الحب ينشأ من الجنس بهذه الطريقة المباشرة. مو الأمانة قبل كم يوم كنت أقرأ في محاضرات الشيخ مطهري جو سامعين بي كاتب النهضة الحسينية أو اللي ألف كتاب النهضة الحسينية من خلال محاضراته وكذا، كاتب مشهور كاتب معروف جدا وكان يلقى الثناء من عدة علماء. المهم له آراء مختلفة وله آراء يعني مهمة في جوانب عديدة منها النهضة الحسينية. فتكلم عن الفطرة وتكلم عن مفهوم الأخلاق ومن ضمن محاضراته وتكلم فيما تكلم عن العشق، مفردة العشق بها إحالات. هسه هو شنو العشق؟ يعني جسد مع جسد، جسد مع روح، روح مع جسد، روحين مع بعض كذا. له تعريفات متعددة طبعا هو نقل من عدد من العلماء، أنا راح أنقل عن نقله، مو راح أنقل عنه وهو ينقل أيضا. يقول العشق يصل بالإنسان إلى حد أنه يريد أن يجعل من معشوقه إلها. يتصور أنه هذا شنو إله، يريد أن يجعل من معشوقه إلها ومن نفسه عبدا. عجيب، يعني مو بس يخلي إله، يجعل من نفسه ماذا؟ عبدا. لدرجة أنه الأغاني تجد فيها أحيانا مبالغات، والشعر والرسائل بين المحبين تجد أحيانا يعني بها نوع من المبالغة. يكمل يقول فيراه، يعني العاشق يرى المعشوق، فيراه هو الوجود، الوجود المطلق، ويرى نفسه العدم. فما هذه المقولة وما منشأها؟ هو يتحدث يقول قلنا إن هناك نظرية تقول إن للعشق بكل ضروبه جذور جنسية، وثمة نظرية أخرى يؤيدها الفلاسفة وهي القول بوجود نوعين من العشق، الجسمي والروحي، ونظرية ثالثة تريد أن تجمع بين النظريتين السابقتين. وهناك نظرية فرويد اللي يتحدث عنها، نظرية فرويد عالم النفس المعروف الذي يرى أن أصل كل شيء بما فيه الحب هو الجنس. إنه يعتقد أن العلم والصداقة والخير والفضيلة والعبادة والعشق وكل شيء آخر ينبعث من الجنس. وهذه النظرية للعلم الآن يعني لم يعد يتقبلها أحد.

ذكرنا بالمجنون، مجنون ليلى، هذه القصيدة بشكل أو بآخر. فالمجنون احنا في تراثنا، مجنون ليلى هو من الشخصيات اللي عليها لغط كبير. هسه اكو نظرية، طبعا قبل لا احكي عن مجنون راح احكي شنو قال مطهري عنه او شنو نقل عنه. المهم اكو نظرية تقول انه يابا ترى هو واحد من يحب واحد كأنما هو يتجاوزه. تجي تتخيل يعني من تحب واحد انت جاي شنو تتجاوزه، هو يعني انت تحبه بس انت بالحقيقة تحب شيء اخر. هسه هاي شوية صعبة، يعني شنو يعني اكو شيء بذرة في داخل الانسان تتفعل عندما يعشق انسانا اخر، وبالتالي هو يرى صورة هذه البذرة بشكل او باخر. خلنا نقول لكم شنو يقول. وهو هنا ينقل عن واحد اسمه الخواجة نصير الدين الطوسي، يقول العشق مشاكلة بين النفوس. شنو يعني؟ يقول هم يزعمون أن في روح الإنسان بذرة للعشق الروحاني والنفساني وهي التي تحركه، وإن معشوق الإنسان الحقيقي هي حقيقة ما وراء طبيعيه، يعني مو شيء طبيعي مادي، هو ما وراء الطبيعة. شلون في عالم الغيب، في عالم الكذا إلى آخر، تتحد معها روح الإنسان بعد أن تصل إليها وتكشفها. والواقع أن المعشوق الحقيقي كائن في داخل الإنسان، يعني اللي تحبه بداخلك مو خارج عنك. هاي الحقيقة اللي أحيانا هي حقيقة صعبة. خلنا نقول لكم شنو نقل عن المجنون. وهنا يعني هنا المعشوق كأنما هو وسيلة، يعني المعشوق مو هو المراد، اللي تحبه مو هو المراد، مو هو المنتهى، مو هو ما تطمح إلى أن تصل إليه، هو وسيلة حتى توصلك إلى شيء آخر. يعني العاشق إنما يبحث في باطنه بهذه الطريقة، يبحث في داخله. يعني اللي يحب له واحد هو جاي، أو اللي يحب له شخص هو اللي جاء، هو جاي يبحث في داخله عن هذه البذرة، عن هذه الحقيقة. وهو يسعد بصورة المعشوق التي ترى أو تتجلى في روحه بهذه الطريقة فقط. المهم يقول الفلاسفة يذكرون في كتبهم حكاية مجنون ليلى، وأن مجنونا بعد أن قال ما قال من الشعر في ليلى متغزلا بها ونائحا على فراقها، ينوح، لأن هي ما موجودة، ينوح ها، وراح يهيم في البراري، راح وين؟ بالبر. المهم وقفت ليلى على رأسه يوما وهو نائم في الصحراء، اجت له هذا ينوح عليها ويبكي ويكتب شعر، سوت هي رق قلبها، اجت له. وقفت ليلى على رأسه يوما وهو نائم في الصحراء ونادته عدة مرات، فرفع المجنون رأسه وسألها من تكون. شو جهنت منه؟ فقالت أنا ليلى، جئت لأراك. وقد حسبت في نفسها أن مجنونا سوف يطير بها فرحا ويهب للقائها واحتضانها بعد أن ذاب وجدا فيها وفي البعد عنها، وإذا به يقول لها اذهبي لي غنى عنك بعشقك.

أعتقد لمحي الدين بن عربي: وعانقها والنفس بعد مشوقة إليها، وهل بعد العناق تداني؟ أقبل فاها كي تزول حرارتي، فيزداد ما ألفي من الهيجان، فإن فؤادي ليس يروى غليله سوى أن أرى الروحين يتحدان.

هسه هواي ناس طبعا في الواقع هو يعني يكون مجساته. هسه الانسان مرات يكون انسان بسيط، متفقين؟ احنا ما نريد نقول كلمه اخرى، ومفرده انسان بسيط هي مفرده مو دقيقه. يعني شنو انسان بسيط؟ احنا مرات نسمي المغفل شنو بسيط، نسمي الغبي بسيط، نسمي الكذا بسيط، نسمي الفقير بسيط. شنو هاي بسيط؟ يعني ما ادري، احنا للاسف يعني ما نتكلم بدقه. احيانا مرات الانسان يعيش مجساته ما مشتغله، يعني مجساته هو بيئته ما تغذي عدل، وانا اقصد بالتغذيه شيء اخر اكيد مو تمن ومرق. يعني روحيا هو ما متغذي عدل، روحانيا هو غير قادر على ان يستلذ بنعم الوجود. مجساته ما تشتغل، هو يعتقد انه مرات اكو اعتقاد انه الانسان، يعني هذا عالمنا عالم السرعه وعالم التكنولوجيا، اكو اعتقاد صار بي وهو يتناوله طبعا انه الاشياء اللي

قص الإنسانيات الطيرية الحقيقية هي تعتمد على هذه الذائقة، الطريقة التي يخاطب بها الابن والزوجة، والطريقة التي يخاطب بها الكبير والصغير، الطريقة التي يخاطب بها الغريب والقريب، هي

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

قبل لا تنهي حياتي في ثواني. عطني من وقتك حبيبي لو ثواني.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركيه للاحذيه الرجاليه والنسائيه والاطفال، راحه واسعار مميزه. فلولو موديلات عصريه تناسب كل الاذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجوده تخلي كل خطوه اخف واجمل. فلولو

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: ام سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم، بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهقلي لحد عنك ما قبلوني نسيت روحي وتهقلي